0: FM.
1: تريد إعلان؟ تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم،
3: رجعنا لكم،
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد،
5: راديو الرشيد
4: لكل عاشق موسيقى، موسيقى.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: جاهز حبيب؟
1: جاهز.
0: واحد اثنين ثلاث أربعة.
2: شوف شوف اللي بيحصل.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 to 10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد والبركة، يسع الصباح الناس الطيبة اللي تسمعنا وعلى الموعد دائما على 91.5 ولقاء الصبح العراقي الخاص اللي اسمه بانجور.

تحية حب، تحية تقدير، تحية احترام لكل الأحباب اللي خارج العراق، اللي على رغم أنه توقيتهم ممكن يكون ليل هسة أو عصر أو ظهرية، لكن هم على الموعد أيضا على 91.5 أو على التردد الرقمي لإذاعة الرشيد. بانتظار بانجور نقولكم هلا بكم وهلا بانجور وهلا بأهل العراق الطيبين في كل مكان داخل وخارج الوطن. يسعى الصباح الجميع، تحية للناس اللي نايمة ومعطلة، إن شاء الله عطلة سعيدة، إن شاء الله نومة هنية. بدأت النومة تذقل، ها بدأت هيك يعني شوية كان ريحة الشتاء أكو. أي لو تاخذون منوم بالليل أنتو، يمكن تاخذون منوم بالعطل. على العموم تحية حب للناس اللي قاعدة عطلة مو عطلة، هلو غير أكو بانجور فدوة إن شاء الله سالمين. وتحية لأبطال قواتنا المسلحة بكل صنوفها بكل تشكيلاتها، شكرا لأنه مواظبين على أداء الواجب المقدس وحماكم الله يا حماة الوطن. تحية أيضا إلى أخوتنا في الجيش الأبيض الموظفين في القطاع الصحي العراقي، شكرا لأيضا جهودكم اللي دا تبذلوها، راحتكم جيدكم، أداء مهامكم في المستشفيات والمستوصفات وكل الأماكن. إن شاء الله السلامة للجميع، وتحية لكل الكسبة اللي ما عندهم عطلة، للناس اللي تطلع تاكل، ما تطلع ما تاكل، إن شاء الله يأكلكم الخير والبركة ويجعل الرزق في طريق الجميع ويجعل البركة في هذا الرزق ويجعل القناعة في قلوبكم على أي رزق يوصلكم، قولوا آمين. إن شاء الله صحة وسلامة وعافية وسلامة الأهل. وأهلا للساعة 10 في بانجور، وهذا اليوم المبارك يوم ولادة أو ذكرى ولادة سيد البشرية، سيد الرحمة، سيد الخلق، سيد البركة والعطاء السمات السماوية. إن شاء الله راح نتكلم حول هذه المناسبة ومواضيع أخرى في بانجور للساعة 10، بس ابقوا وياي أحبابي مع ميكروفون بان الموسوي، وبالتأكيد مع مكسر وسام ماجد.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا. يعني هذا اليوم، اليوم المبارك، صباح أو الصبح، يعني يشبه المناسبة اللي نعيشها اليوم، مناسبة يعني مناسبة تذكرنا مو بس بولادة نبي عظيم، وإنما بولادة مدرسة كاملة بالأخلاق، بالرحمة، بالإنسانية، بالعلم، بتقنيات الحياة الاجتماعية والمستقبل أيضا. فاليوم ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمناسبة هذه أحبابي ترى ممكن نعيشها بطريقة أبعد من الاحتفال. يعني أوكي، الاحتفالات والحلويات وهذا ما نعمل به في كل سنة، لكن نسأل نفسنا شنو اللي شنو الشيء اللي أخذناه من النبي محمد صلى الله عليه وآله، شنو الشيء اللي ممكن فعلا يغير تعاملنا ويا الناس ويا أنفسنا ويا رب العالمين ويا رسول الرحمة نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سألتوا نفسكم؟ لا، هو تطبيق، موقف، كلمة، رد فعل، وحتى طريقة تعاملنا ويا شخص ما نحتاج منه أي شيء، شخص ما من وراء مصلحة، طريقة تعاملنا معاه تثبت أخلاقنا اللي استمديناها من سيرة سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. صباح اليوم نريد نحكي عن الإنسان، عن الرحمة، عن الكلمة الطيبة، عن الاختلاف، حتى عن الأشياء الصغيرة اللي ممكن تخلي وجودنا بحياة الآخرين أخف وأجمل، عن كيفية إدارة الخلاف مع الآخرين إن كانوا مو بنفس انتمائنا، إن كانوا مو بنفس أفكارنا، إن كانوا مو بنفس توجهنا، مثل ما واجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجه أعداء من غير ديانات، من غير ملة، من غير أشكال، من غير كيف كان يتعامل، ما هذه الدبلوماسية العظيمة اللي كان بها يجبر خصمه أو عدوه بأن يذعن إليه.

بأن هو يسحب إلى ساحته، ساحة الطيبة، ساحة الرحمة، ساحة الخلق العالي، ساحة الهداوة، الهداوة اللي بدون هذا النرفز اللي تشوب العلاقات، تشوب حتى أجواء الخلافات مع الآخرين. بالهداوة كان يجيبهم بالعقل، بالكلمة الطيبة، برد الإساءة بالإحسان. سامعين قسطوية جارة اليهودي، يعني يومية يتلفظ بألفاظ نابية على النبي ويسيء له ويشمر عليه أمور من يفوت. في يوم ما ماكو فات النبي، ما شاف هذا، دق الباب عليه، لقى مريض، قال له جابك؟ قال له اليوم ما شفتك تغلط علي وما معناه يعني وأفوت وأشوف منك ما أشوف يومية، وقالوا مريض وجيت أزورك وهذا. ذاك خر ساجدا على جثى على ركبتيه أمام النبي، قال له أنت بهذا الخلق يا محمد؟ هو شنو يعني، راح يدخل الجنة مثلا؟ ولكن هي هذه الأخلاق اللي كان يطبقها. هو ما كان يعطي دروس على السبورة، هو كان يعيش حالة تطبيق، والآخرين الصحابة وغيرها والمؤمنين يستمدون هذا الشيء من تصرف مو من كلام يقوله. كان يتكلم بما يوحى إليه ولكن يطبق ذاك الكلام. صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستمد المفروض هواية أشياء من هذا الإنسان العظيم، هذا الملاك اللي خلق رب العالمين رحمة للعالمين. شنو الشيء عزيزي المستمع اللي راح يبقى منك؟

تتفقون وياي أنه مرات أكو ناس تفكر أنه قيمتها بالأشياء اللي تملكها، إذا كان بيت ضخم، سيارة فخمة، ملابس، أموال، مجوهرات، منصب، بس الحقيقة أكو شيء يبقى بعد كل هذا اللي هو

ممكن شخص ما عنده شيء مميز بنظر الناس، إنسان عادي، بس كل واحد يعرفه عنده قصة حلوة وياه. واحد يتذكر لأن ساعده، واحد لأن وقف يمه مثلا، واحد لأن كان يسمعه على الأقل، يسمع آلامه يفضفض له، واحد لأن كلمة منه بوقت صعب غيرت يومه. ولهذا بالمناسبة اللي نتذكر بها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه، فنسأل نفسنا إذا الناس بعد 20 سنة تذكرونه، شنو نحب يتذكرون من عندنا إحنا؟ أو السؤال بصيغة أخرى، هو أنتو وآني إش قدمنا للناس؟ طبقنا من قواعد الرحمة؟ هل رحمنا بعضنا ولو بكلمة ولو بموقف بسيط؟ يعني أكو إنسان أحيانا تلتقي بيه تقول وجهه سمح، وجهه طيب، ملامحه طيبة، صح؟ إيش قد ناس نشوف بالشارع، بحياتنا، بالعمل، في كل مكان، أحيانا تلتقي بإنسان وجهه طيب، ملامحه سمحة، بي سماحة، هداوة، رحمة، ولما تتكلم وياه تلقي أخلاقه وقلبه بعد أحلى. شنو هالنور اللي انخلق بهذا الإنسان؟ تلقي كلامه هادي، كلامه مريح، متسامح مع الدنيا هذه، متسامح ويا كل هذه الضوضاء اللي تحيط بينا، ومتعايش، يقول يلا. هو يخلص العمر، فالواحد يخلصه على خير وعلى هداوة، وما يضيع دينه، ما يضيع أخلاقه، ما يضيع كرامته. أو يقول لك اضحك، منو أبو باكر؟ كلها هذه أخلاق رحماوية، يعني بيها رحمة وسكينة. ولذلك هذا الإنسان تحس نفسك أحيانا ما تريد تتركه، تريد القعدة طول، تريد اللقاء يطول، تريد أكثر تشعر بهذه الطاقة الإيجابية اللي بيه. فإذا عدكم هيجي إنسان استغلوه، أو خلي نكون إحنا كذلك، إش قد ما نقدر نجي على نفسنا أحبابي لا نقصر. الكل تعبان، الكل تعبان، الكل عنده معاناة مادية، معاناة نفسية إلى آخره، بس ما يصير نجمعها كلها ونفكر بيها بس هي، ونترك الجوانب المضيئة في حياتنا. فخلافاتنا، لقاءاتنا، خليها تكون بأخلاق. هو إحنا نعرف نختلف بأخلاق؟

أنا من يومين ضحكت قلت إحنا يوميا نختلف، يعني إحنا بتعاملاتنا اليومية تلقي أكو عندك خلاف بالبيت، يصير خلاف بالدوام، خلاف بالشارع، خلاف ويا البنزينخانة، خلاف ويا أبو الأسواق، خلاف خلاف خلاف. يعني أنت لازم تطلع لك فد، تطلع لك فد، يصير فد خلاف عندك. إذا مو يومية بين يوم ويوم لازم يعني مزاجك يتعكر. فإحنا يوميا نختلف بالبيت بالشغل بالشارع ويا الأصدقاء وحتى ويا أقرب الناس إلنا. بس المشكلة مو بالخلاف، أحيانا الخلاف حلو لازم يكون، المشكلة تبدي من اللحظة اللي نقرر بيها إنه اختلاف الشخص ويانا يعني هو شخص شنو سيء، شخص فلات، شخص بدون أي سمة. ممكن أختلف وياك بس أحترمك، أختلف معاك إلى حد أنه ما أسيء إليك. ممكن ما أقتنع برأيك يا أخي بس ما أقلل منك ولا أتهمك أو أقول عنك أنك يعني قليل وعي، قليل عرفة. ممكن أكون زعلانة منك بس ما أجرحك. وهنا شي يبين معدن الإنسان الحقيقي، ها؟ بالمواقف الصعبة، بالعصبية الحادة يبين معدن الإنسان. مو من يكون كل شيء على مزاجه وهادي ومرتاح، وإنما من يختلف وياك. لما تختلف عندك جوانب، إما تنتقم أو تأخذ حقك بأسلوب أو تترك حقك إلى الله، وهذا قليل يسووها. يعني أنا أشوف الناس هواية تريد تأخذ حقها بإيدها، ما عندهم إيمان أو صبر خلي نقول إلى أن يوكل الأمر إلى الله. شوف حقك تأخذ بيدك يساوي كيلو، كيلو جرام من أي الحقوق كانت، معنوية نفسية مادية إلى آخره. بس إذا تترك حقك لله يرد إليك وزن جبل، بل أكثر. يعني إذا واحد قال لك كلمة أساءت لك ورديتها إليه أو رديت بأكبر منها، أوكي رديتها إليه. بس إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، ممكن هذا الشخص راح يتهزأ أمامك من غيرك ويساء إليه بعشرة أضعاف، لأنك ما رديت وقلت له يا ربي هذا إلك. فإيد منه أقوى؟ إيد الله لو إيدك. لذلك أعتقد أنه إحنا لازم يعني نتفق على احترام يكون بالعلاقات، بالخلافات، بالعزومات، بالبرامج، بالسياسة، بالسيارة، بكل شيء، بكل شيء، كل شيء، كل شيء لازم يكون احترام. أن ما تستفزك لحظة تسلخك حتى من دينك. يعني أحيانا الناس، وأقولها بكل صراحة، تشوفك قاعد هادي يعني ما، بس إذا تم استفزازه بكلمة تشوفه يعني حتى طلع من الدين وطلع وأصبح ثور هائج. يعني هذه قلة وعي وقلة إيمان وقلة احترام حتى النفس. ليش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه لا يستفز؟ هسه واحد يقول لي لأنه نبي. نعم لأنه نبي. زين هو المعلم
غير لما يختاروه يكون معلم في مدرسة، يكون كفوء حتى ذول الطلاب يصيرون مثله؟ يعني أوكي إحنا مو أنبياء، إحنا دائما نقول يا ربي أنا قابل نبي أصبر هالقيد، أنا قابل ما أعرف شنو، لا، بس ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نتأسى ونتعلم ونقلد ونستمد ونعيش ونتقمص من رسول الله وآل بيته عليهم السلام. هذا الخلق العظيم، هذه الأخلاق السلوكيات، هذا النفس الطويل على الدنيا، هي يومين وتخلص. ولذلك علينا أن نكون أنه ننظف أخلاقنا بصراحة، يعني بالبيت، بالدوام، ويا شخص تحبه بالشارع، من واحد يسد عليك الطريق، لو يزحمك، لو إلا يلوف هو قبلك، إلا يلوف هو قبلك، خلي يلوف قبلك، خلي، هذا هو هيجي عقله، هو طاقته هيجي، هو يشعر أنه هو هيجي أحسن إله، خلي يعيش الدور، خلي يجي، يعني اطلع من ذنبه، اسحب نفسك من ذنب هذا الإنسان، ممكن يسبب لك مشكلة. أنا شخصياً أعتقد امتحان الأخلاق الحقيقي يبدي من أول سيارة تكسر عليك مثلاً الصبح. زين؟ يعني أنت الصبح تحديداً مزاجك لازم تحافظ عليه. هذا اختبار أحبابي إلك طول اليوم، يعني حتى في حلقات بانجور الاعتيادية دائماً ما أقولكم دير بالكم شيء يعكر مزاجكم الصبح. لا حسمعون البرنامج حلو، ولا راح تعيشون دوامكم حلو، ولا البيت، ولا الرزق، ولا راح تتهنى. لذلك من تريد تستفز صلي على محمد وآل محمد.

بانجور بانجور على كل الناس، يلا إلى الأمام رغم الازدحام. أكو ازدحام أكو ازدحام. في مداخل بغداد ومخارجها يوجد ازدحام؟ لا يوجد ازدحام، أكو عطلة، أكو ناس نايمة. بس تحية تحية إلى بلدية الكرادة، لو طرق الجسور اللي دي بلطون تقاطع الصناعة، فلكة سلمان فائق هذه بلدية الكرادة. ثانكيو بلدية الكرادة، أحلى شغل وأحلى ناس.

0: وصح صار للموضوع أربعة ثلاثة أشهر هيجي شايف واحد مني يقول أنت عمرك 30 29 29 30، يا أخي دقوني 28. المهم بس إحنا أصدقاء بلدية الكرادان وياكم حبايبي، يعني أصدقاء، ف نتعامل بشون تأخر وصول الشيء أفضل من عدم مجيئه. فالحمد لله وصلتوا تسوون. أقولكم بس إذا أردتوا تسوون محمد القاسم كم سنة؟ معقولة أزوج أولادي وحفيدي يدخل كلية وأنا إيش بعطى الثات؟ هاي إذا بقيت أسوق والله. سنون ماكو، لا فك سفلي ولا علوي زين. اي عفي هاي بيدي عصا زين، واقول هاي شنو بعدها طشات. اي وامشي ويا حفيدي، زين، هو حفيدي يقودني اصلا. على اعتبار اولادي شبروني. زين، احكي لهم، احكي لاحفادي عن ذكريات محمد القاسم، اقول لهم الله
1: والله يا بيبي لو احكي لك على هذه الطريقه سوى بيبيتك.

بس شو تسوي؟ تقول الحمد لله والشكر على نعمته. زين ورثنا ذكاء، ورثنا هاي الأمور، مو موضوعنا هسه. إحنا إن شاء الله بلدية الكرادة، بلدية الغدير، الرشيد، ما أدري منو من بلدية الشعب، يعني إن شاء الله تشتغلون أكثر وسيرتكم تبقى على كل لسان إن شاء الله من الناحية الإيجابية. حلو إنه بعد كافي لعب، ها والله كافي، راح تبدي المدارس وتنحاس الشوارع وما أعرف شنو. كملوا شغلكم هسه، كملوا شغلكم، الدنيا شوية كسرت الحر. وحلو اليوم عطلة استغلوها، يعني فكرة حلوة. تذكرون قبل يجيبون هذه ويا الدوام، هي منها دوام، مدارس وكليات ووظائف وما أعرف شنو، الدنيا مقلوبة، وجابوا الاسمنت والماء. ويا ريت لو شغل زين بول الشسمة وقفع. مهم، فخلوني أحكي لأحفادي بالمستقبل إذا الله انطاكم وانطاني عمر، أحكي لهم قصتكم الحلوة. أحكي إنه أقول والله إحنا ما اشتمينا هوا ولا شفنا نور الله إلا من جتي بلدية الكرادة في عام 2026. يقولون آه بيبي صار كوما، قلهم إيه بيبي كانوا ناس يشتغلون قبل

المهم إن شاء الله الكل يشتغل على خير ويكمل شغله على حسب ما يرام. وصباح الفل والبركة، صلوا على النبي وآل النبي وزيدوا النبي صلاة. أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770011415، والبداية من أبو سيف سليم الجعفري يقول: أحب حدائق النسيان تنسيني عذاباتي، أنا المسجون في حلمي وفي منفن كساراتي، أنا في الكون عصفور بلا وطن أسافر في صباباتي، أنا المجنون في زمن بلا ليلة فأين تكون ليلاتي، يضيق الكون في عيني فتغريني خيالاتي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالشعر الفصيح. صباح الخير عليكم ست الكلبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم. مستمعنا الجميل سليم الجعفري شكرا. شاكر أبو مريم: نهنئكم بمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بألف خير. تحياتي للستبان والمخرج والمستمعين. صليت على نبيك والمخرج والمستعين، صليت على نبيك وصباح الورد عليك وألحية يا أبو مريم. أبو دلة: بمناسبة ولادة سيدي ومولاي أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتقدم بأسماء آية التبركات لقناة الرشيد وأسرة بانجور وجميع مستمعين البرنامج داخل وخارج العراق. حياتي للجميع. أخو محمد أبو دلة يا كلا وبوركت، وصباح الخير والبركة عليك يا أبو دلة. أزدنا يقول: دفني لغير أبد مايو صد ونغر، وقلبي بسهم الهوى من جور حبك نظر، يا من جمالك عجب احتاج مية نظر، مفتونيك العقل عن غيب ذاتك نت، وحبل مودا قطع ما ظن قلبك

0: وتدري جرحي كثر فوق الوجن شد مطال عني بعد ما فاق بيه النظر. صباح خير. الباشق انثروا بأقدامكم صباحات جميلة راقية يملأها الحب الأل، انشروا البسمة في جوه الجميع، فنحن نستحق أن يلامس أرواحنا الحب، أن يلامس أرواحنا الحب، السلام، الطمأنينة. فلات رغم بعض الألم جميلة ولكن أعطى حقها من التفل كي تعطيكم حق من السعادة. كلش صح. يقول عامل الناس بس فنتق اللي يدبر على الواتساب شكو ما نستقبل اتصال من داخل العراق على الواتساب، بس مسجات دزلي تجات دزلي مسج أو بصمة حياك الله. يقول الباشق عامل الناس وكأنك تتصفح كتاب، تتجاهل السخيف، تمزق السيء، تتوقف عند الأجمل. أوكي نعم. إلى الست سحر الخفاجي، أسأل الله العظيم بحق المولود العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله الكرام أن يمن عليكم بكل خير تتمنون. قناة الرشيد ومستمعيكم والحبيبة، شكرا حبيبتي بان لأنك تستطيعين قراءة خط المسمار. يا حبيبة قلبي أنا أقرأه بقلبي. نعم صحيح. إلى الأخ العزيز الغالي أبو عبد الله، بونجور.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ست مان الطيبة صباح الخير. أستاذ وسام صباح الخير. مستمعي راديو رشيد كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وعلى آله في جنات النعيم، وأن يرحم والدينا ووالديكم. وبهذه المناسبة أقول محمد أرسله مولانا ليلة عيد ميلاده هنانة، يوم اثنين ميلاده مكتوبي محمد فرحته مطلوبي، ميلاده في شهر ربيعي محمد للأمة شفيعي. يا رب يا رب تجعلنا نزوره ونصلي بالروضة واركانه، نسأل الله ذلك وربي يحفظكم إن شاء الله. ونسأل الله أن يديم علينا هذا البرنامج الطيب ويرحم والديك يا ستبان الطيبة، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير.
0: وحضرتك بألف خير يا أبو عبد الله، وإن شاء الله تنال من بركة النبي في الصحة في أسرتك، في الصحة في أسرتك، في بيتك، في عتبة بيتك، في سيارتك، وفي أرزاقك. قول آمين. ألف تحية. إلى حربي، بونجور حربي.
2: صباح الخير والعافية على جميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
2: شلون تستبان أخبارك؟ مشتاقين يا وردة.
0: أنت الوردة، أنا ذينة.
2: حجي وسام على كيفك الغن، أنا أبو المكسر. شوية طلع لنا غانم ولا عبد المجيد.
0: أي والله يا بيلة. حطاب أستاذ وسام.
2: زين. شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. سلامي للجميع.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام يا غالي. صبحك الله بالخير والعافية. والله أنا اليوم من الصبح عبد المجيد طاري على بالي. توك على بالي.

0: جاسم صباح الخير يا علاء.
1: خير ستبان.
0: هلا.
1: حبيت إنه أصبح عليك الآن الأول واحد. صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين. ونحب نهني العالم الإسلامي والأمة الإسلامية
0: حسنت.
1: والشعب العراقي خاصة بولادة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركة بجاه كل من إلى جاه. تحياتي للجميع علي القيسي وسارة الخفاجي وكل المستمعين، تحياتي شكرا جزيلا.
0: حياك الله يا عيني، وإن شاء الله سمعوك علي القيسي وأستاذة سحر الخفاجي، وحياك وبياك يا طيب بوركت، وإن شاء الله تنال من بركة رسول الله الخير في مالك وعيالك وصحتك وكل ما يحيط بك، كل التقدير. إلى زيكو زكريا صباح الورد وأخصانة على أحلبان، والمخرج وسام ماجد، أهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة مولد سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. تحياتي للجميع، أخوكم زيكو الحلو. يا صباح الفل عليك يا زيكو، وإن شاء الله تنال من بركة النبي ما يثريك في كل جوانب حياتك. قول آمين. الله يا علي القيسي منور يا أخونا الطيب، صباحك كل الورد، وبعث لنا فويس. هلا والله في المسجد النبوي، هذه صورة الله قبل 6 سنوات، إن شاء الله تنال زيارته قريبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد FM. نهني المسلمين جميعا بمولد الحبيب المصطفى أبو القاسم شفيعنا في يوم القيامة، حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتحياتي للغالية خيت الذهب ومامور الذهب، تحياتي للمخرجين ومبدعين جميعا، أخوكم عاشق الرشيد الكابتن الملكي الريالي علي القيسي.
0: ألف تحية لك يا ملكي يا ريالي يا علي القيسي، واللهم يبارك بيك وفي بيتك وحياتك، وإن شاء الله يرزقك مجاورة النبي في جنان الله بعد عمر طويل إن شاء الله، أنت وكل السامعين. إلى ياسر العزاوي صباح الخير يا أستاذ ياسر الطيب.
3: صباح الخير والعافية على ستبانة على الكادر المستمعين، عاشت إيدك على انتقاء هاي الحروف والمواضيع، ويا ربي يزيدك علم ورجاح. ستبان يعني للأمانة هو رسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصى كثيرا يعني بالنساء وبالمواساة او على قولتك الخلق، يعني سبحان الله ستبان قامت الدنيا كل ما تتقدم كل ما القطيعة تكثر بين الناس، بين الأخوة بين الأخوات، والله جيران يعني جيران ما حد يعرف هذا الجارة منه، يعني كانت قبل الجار أهل، يعني ما أعرف هاي الناس ايش بيه ما أعرف. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي، أسأل الله العظيم بهاي اليوم المبارك أن يصلح حال الأمة الإسلامية.
0: آمين آمين يا رب العالمين. تحياتي لك. يعني هواية حكي على سؤالك، يعني هواية إجابات، يعني كلها تبدي من الدولة ودورها في إدارة حياة الأفراد، استتباب القانون والأمن في أي أرض، هو من يصلح حال الناس، أرزاقهم أولاً أرزاقهم. شوفوا أي جريمة هسه تحيط بكم إلا ما ندر اسم الله، يعني إن شاء الله طاري العافية، بس تشوفون كلها من أجل المال، سرقة قتل اختلاس احتيال، تزوير، أي شيء، حتى الجرائم الإرهاب كلها كان مدفوع لها، يعني هو من أجل الفلوس راح وسوى عبول وحزام ناسف، أو يعني لا يعني الله لا يعود ذيك الأيام، فكلها على مود الفلوس، كلها سقوط الدول على مود الفلوس صار. وعليه إذا الإنسان توفرت لها، ليش بلدان الخليج الله يديمها عليهم والبلدان الأخرى اللي هم يتمتعون بقدر عالي من الاقتصاد وشعبهم ما محتاج ومترفه، ما يعني إذا صارت فت جريمة صغيرة هيك الدنيا تنقلب عندهم، الدنيا تنقلب عندهم ويطلعوها لو ما أدري شو يصير، ويسيطرون على الأغلب، هم مسيطرين عليها يعني هاي كل 5 سنوات 6 سنوات. فالشعوب الجائعة كل شيء يطلع منها إلا من رحم ربي.

شايف واحد من ينطي دم بطل دم الواحد لاخ، انت وجهك يصير اصفر، تقوم ترعش بابيك حي، خل اروح للبيت. والله تبقى مريض ما ادري ايش قد، وذاك كل معلاق يشرب عصير برتقال ما اعرف شنو، نام باخير شيء يملون منك ينوموك. ينوموك وانت ترجف. بس ذاك اللي انطيت الدم منعنش والوجه متفح وحياتك بيش بدمك انت. هسه احنا فلوسنا وين؟ فلوسنا باستراليا، دروح شوف استراليا، العفو بسويسرا، هي بكل بلد يعني، هي حتى باستراليا، بس بسويسرا روح شوف سويسرا يعني متفحة. وهو صح هي مكان لفلوس العالم كله، يعني منطقة ثرية. شفت لك سويسري واقف على سيرة بنزين، شفت لك سويسري يطي رشوة حتى يصير جندي، شفت لك سويسري يدور راتب معين، شفت لك سويسرية لو سويسري تدور رعاية يا أخوي. يعني الناس بس فلوسك كلها هناك تلقيها.

ولو هم ما عندهم جيش أصلا شي يسوون بي؟ ناس متهداية أصلا ما حد يتقرب عليهم. والله ناس متهداية. شايف هذا الإنسان اللي تقول له صدق ما عندك مسدس؟ صدق ما عنده؟ يقول لك شو أسوي بي؟ أنا إنسان مسالم، ما عندي شي، كافي خيري شري، أروح أجيب طريقي، ما عندي عداوات. وبنفس الوقت خالق نفسه فد كاريزما، فد هذه الآخرين محترمين. سويسرا هيجي مو مثل ذولاك الناس. عد بي كي سي وعنده كسرية وعنده مطبقة وعنده حتى وبلي وعنده مسدس وعنده كلاشينكوف وعنده رمانات وعنده مار حتى خاشوقة شاي للقتال. يقول لك خاف كل شيء حاطها بجواري. المن علي من محربين، احنا 24 ساعة جبناها محربين 24، شايفين هذا الخال مسدسه هيك وشايل القبيصة ويمشي يدخل للدائرة. شبيه هذا محرب؟ نقول شبيك ما شايف مسدس؟ بعدين يطلع مسدس مع المي. المهم فناس مسالمين، أثرياء، ناس تفكر بالفلوس، ناس تفكر بالتطور، تفكر بالاستثمار، تفكر بالتقدم للمستقبل، مو نرجع ندور حصن ونمشي بالشوارع. هيا يا أبا لهب.

0: وش قالت جديتي وش قالت بيبيتي وش قال جدي؟ جدي تعال سالف لك جدي مرة جوا علي ذولاك السلف إلا يعيش قصة جدي ولك قاعد انت وجدك السلا ألف رحمة ونور على جدي. يا أخي تريد لك شيء تتباهى بيه للمستقبل؟ ماكو. تريد شيء هسه من يصير مؤتمر هاي وقالوا لك بابل أشور زقورة أور شكو بانجور عمي الرئيش الجديد إيه وبعدين وبعدين هذا مو انتقاص ولا تقليل من إرثنا وحضارتنا بس افتهمناها. ثم يعني معقول احنا امه ماضينا احلى من حاضرنا؟ زين انت لما ابوك يحلفون براسه وباسمه وباخلاقه وانسان منتج بالمجتمع وانسان قدم وانسان تعب وبنى وسواله وتجي انت وراه غير المفروض تكون امتداد اليه. تجي أول ما هاي تجيب للمسبة أول شي هاي المقرود ورا كل هذا المشوار سبه. اثنين البيت الدمرة اقتصاديات البيت اللي لمها أبوك لمدة 50 سنة أو 40 سنة أو هاي بح النوبة تفلش هذا الكيان. احنا مشكلتنا هذا الكيان تفلش آثارنا هسه شقد عندنا من آثارنا مبيوقة برا كل 7 سنوات ونص 8 سنوات وقال لك تم استرداد قطعة بوعد هاي بقت هذا قبغ القلم 7 سنوات يشتغلون على قطعة ذرية بقت هذا مش هذا وهم بايقين كنوز بابلية وهم بايقين كنوز بابلية وسومرية قيامة قيامة وعلني أنه بيرحون مسؤولين المتاحف هناك يباعون آثارهم الله ما بيوقين احنا خذونا صورة. فيا أستاذ ياسر العزاوي سكتوني أولاد حكوني لأنه الحكي رايح بالشط. إحنا علينا هسه شنو على الإنسان هسه الفرد العراقي المحترم يحافظ على احترام النفسه يحافظ على دينه وشرفه وكرامته ورزقه هذني بس ويعيش يومه لا تعول على شيء آخر. أوكي زين هسه تسمحون نروح بريك. Thank you.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وآنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة

0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

نرجع نكمل مسجاتكم أحبابي. وعدنا مسج من ما أعرف منه بس يقول صباح الخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف نرجو لكم ولأسرتكم الكريمة وافر الصحة والسعادة، وأن يملأ نور الهداية المحمدية قلوبكم وحياتكم. أحلى ستبان والمخرج الطيب، مستمع قديم مشترك جديد، أخوكم محمد بن وان، تحياتي لكم. حياك الله أستاذ محمد، منور ومبارك إن شاء الله بولادة سيد البشرية، رزقك الله من بركته وإن شاء الله تنول من دعاءه ويرزقك ويرزقنا جواره في جنان الله بعد عمر طويل. حياك الله أستاذ محمد. إلى أبو قتيبة، المولد النبوي الشريف في ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، تتعطر القلوب بالصلاة والسلام على من أضاء الله به طريق الهدى والرحمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا حبه واتباع سنته وشفاعته وحسن الاقتداء بأخلاقه، واجعلنا ممن ترد عليهم الحوض وتسقيهم من يده الشريفة شربة لا يضمؤون بعدها أبدا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي عليه عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. كل عام وقلوبكم عامرة بالصلاة على النبي محمد ومليئة بالإيمان والسكينة والبركة، بكل الحب والجمال احتفاء بمولد المصطفى. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. صلوا على قدر محبتكم فإن صلاتكم معروضة عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وسام البحر، أحلى صباح لعيونك الحلوة ستبان الجميلة والمخرج الراقي، وكل عام وأنتم بخير ومبارك ولادة سيد الأنبياء، رزقنا الله زيارته جميعا. آمين يا وسامة، صباحك عافية وهنا يا عيوني. أنت حسن الزهيري يقول أهنئ العالم الإسلامي بولادة سيد البشرية سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صباح العطلة والخمول والنوم العميق. وانت خطيه مداومه ستبان. بس يلا ما يخالف، صباح الدوام عليك وعلى جميع الكادر كادر راديو الرشيد، وصباح الحب والتفاؤل والموده على جميع المستمعين والمستمعات. معلومه قانونيه، عند وفاه اي شخص تسقط جميع القروض، صح، الماليه والعقارية والبنكية التي بذمة، بس أعتقد خلال شهرين لازم الورثة يراجعون يقدمون شهادة الوفاة، يعني قبل 60 يوم. أوكي، أي تسقط جميع القروض المالية والعقارية والبنكية التي بذمته بشرط إبلاغ الجهة الممولة للقرض، صح، خلال 60 يوم من تاريخ الوفاة. وعند التأخر بأكثر من 60 يوم يكون الورثة ملزمين بسداد القرض. زين؟ والله وعاشت إيدك. ليش سلطان يستقبل اتصالات؟ هذا من الأخ اللي كان الأستاذ عمار المعروف، ألف تحية إلك أستاذ عمار المعروف عيوني. أنا مو ما أستقبل اتصالات، أنا أستقبل اتصالات بس لما أطرح سؤال. تحياتي لأبو السلاطين أيضا، ما يستقبل، مستحيل سلطان يستقبل اتصالات عشوائية هيك، يعني غير هو يسألكم سؤال للحوار للنقاش وحضرتك تتصل، أنا ما طارحة حواري بعده، سؤالي للنقاش كنت ما طارحته يا عيني. فنتشرف بيك أولا، وثانيا انتظر التصبيحة مالتنا اللي هي سؤال يطرح على حضراتكم، حضرتك وكل المستمعين على راسنا من فوق، وأكيد وياكم أبو السلاطين.

0: ابو عبد الله بعث لنا فويس. بونجور.
1: صباح الخير، صباح العافية، صباح البركة عليكم جميعا، وبالأخص صباح العافية عليك ستوان. تحياتي لكم جميعا بمناسبة ذكرى ولادة خير الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه نور في الأرض، إنه رحمة للعالمين وليس للمؤمنين أو للمسلمين فقط، بل قال الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين للعالمين عفوا. فالنبي محمد صلوات الله عليه كان حتى اليهودي الذي يؤذيه كان حليما معه. نعم. كان يسأل عنه. حسنت. عند غيابه.
0: كلش صح أبو عبد الله. أبو عبد الله ولا عبد الله؟ أبو عبد الله. كلش صح. وبداية البرنامج ذكرنا هذه القصة، يعني إحنا هسه ذا واحد هيجي، يعني هسه أنا اتصال ما أخذته لأن ماكو اتصالات. أستاذ عمر يقول لا شنو لا على السلطان يأخذ اتصالات ودي. رايزين تحارك ويا. المهم فإحنا يرادلنا في ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى بما عاش بما عاناه حتى بما يعني اللي شاف النبي. الله أكبر، هو قادر بس يرفع إيده للسماء، بس يرفع إيده يطبق السماء على الأرض. بس هو مدرسة كان اللي بيها الكسلان، اللي بيها الوكح، اللي بيها الممتعض من الجو كله، البهلال طيب اللي يجي بالإيد. شون قومهم التقويم السليم؟ شون كانوا يدفنون البنات من تجيب نية؟ يسود وجهه يسود ويدفنوهم. أحيانا تكبر 5 سنوات و7 سنوات، خيلوا طفلة وتشلب بيه أبوها ويدفنها. شون إجا نبي الرحمة قالهم لا، شو تسوون؟ فشوية شوية نظف ذاك المجتمع الجاهل العبثي، حيواني، مجتمع حيواني كانوا، ما أعرف شنو سواهم أمة. فتشي نظافة وبنيان وأصول وأخلاق وغيرها وغيرها، غير نحافظ عليها، غير من ضيع تعب النبي. أي أبو موسى، صباح الخير، أحلى بنو الطيبة، تحياتي ستفان إلتش، وألف تحية للمخرج، وهذا التراك سود الجديد مال برشلونة لمحمد. مو قلت لتش والله، جيت لقيته ملبسيه وطقيت له صورة، صدق الله. شلون تراك سود مال برشلونة في دول الله دلف سمار ريال، شبيك أبو موسى؟ بس لون أبيض، شوفوا لون أبيض ملكي، شوفوا الله كل من ونيته والله. الله يحفظه يا رب ويبارك فيه إن شاء الله، وينشؤه نشأة الصالحين بإذنه تعالى. علي القيسي بعث لنا فويس أيضا.
2: طبعا تحياتي لأخوي الذهب الكابتن الخلوق المتألق الكابتن علاء جاسم الذهب، أقول له شكرا جزيلا على هاي التحيات الجميلة. حبيب قلبي كابتن علاء الذهب هو من أحد سائقين التاكسي منطقة الدورة. تحياتي لأخو الخلوق الكابتن صدام الذهب.
0: إحنا مو قلنا تشيلون من الدورة، مو دخان بالدورة، دخان وازدحامات وضايجين وجسر الطابقين وما أعرف شنو، كنا شيتت من الهاية. شبيكم أهل الدورة شلبتوا؟ مو قلنا شيلوه؟

أنا من باب يقولي بيت بالدورة ومن باب أريد أشيلهم. لا إحنا على موتكم والله، شوية ريحة وهذه ودخان والناس اللي تعبان والازدحامات والهوسة كلها بالدورة. بس حلوين والله حلوين ويدرون نحبهم. لومي صباح الخير تقول اللهم صلي وبارك على الهادي المصطفى مولد الهدى والرحمة مولد سيد الخلق والمرسلين، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. صباح الحب والياسمين، صباحك حب وياسمين وجمال يا حبيبة قلبي، بوركتي وإن شاء الله صليتي على نبيك نبي الرحمة يا حبيبتي. شكرا لومي.

0: بونجور، صباح النور عليكم جميعا مستمعي بانجور على راديو الرشيد. أحمد، اللهم صلي على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كمال الله وكما يليق بكماله، بعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، بعدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، بعدد ما كان وبعدد ما لم يكون. يسعد صباحك، صباحك سعيد وبوركت يا أحمد يا ورد. أبو مصطفى، صباح الخير ستبان الوردة، نهنئكم بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية للمخرج الراقي والمستمعين. يقول نزار قباني: الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك. لا لا لا، أبو موسى البرشلوني، الوردة الذهب، بعث لنا فويس.
1: خير ستبان، كل عام وانتم بخير، وكل عام وكل الأمة الإسلامية بخير بمولود النبي، مولود الأخلق إنسان بالدنيا. ألف تحية إلى ستبان. ستبان للأسف والله نفس ما قلت، تفلسنا بأستراليا وبسويسرا للأسف والله باقونا باسم الدين، للأسف قاموا يطبخون بالإمام الحسين ويبوقون باسم الإمام الحسين، وبري الإمام الحسين وبري كل إمام من هيك ناس تعبانة. يعني تخيل ستبان تطلع الصبح وتجي شايفتها، والله أنا أطلع بالأربعة أشوف هاي العالم، النساء خطية كم قواطي، ما الأسف الأمرة العراقية كم قواطي، ما الأسف الإنسان الكبير يلم قواطي وباقوا الشعب باسم الدين، ما الأسف المواطن العراقي يدور رعاية وصار لسنتين ثلاثة يضحكون عليهم وماكو قطية، ويطلع هو هذا بالرعاية طافر بالمالات ورايح لاستراليا. حسبي الله ونعم الوكيل، والعالم يدور على الوجبة السابعة وغيرها. حسبي الله ونعم الوكيل، ما للأسف والله الله موجود بجاه هذا النبي إن شاء الله، مولود النبي ينتقم عليه، ما عدنا غير هذا الكلام.
0: آمين يا رب العالمين، آمين. خصيمهم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الدين. كل سياسي وكل كل إنسان ولي على هذا الشعب وباقه أو قصر في أداء واجبة على الأقل، أكو واحد ما باق ما مد إيده ولكن قصر، تخاذل، سكت وصمت عن قول الحق، شاف الغلط وسكت عنه، أو التزم الحياد. هذا أحقر البشرية، هذا اللي يشوف الظلم ويقول أنا ما علي. أنت أحقر من اللي سوى الخطأ. خصيمكم رسول الله يوم الدين، الله إيش راح يسوي بيكم رب العالمين. زين، أمجد، اللهم صلي على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين، صباح الخير أختي العزيزة بان المسوي. آسف على الانقطاع طيلة هذه الفترة بسبب انشغالي مع والدي وخضوعه إلى فترة علاج طويلة، أتمنى أن تدعو إلى والدي بالشفاء العاجل وإلى جميع المرضى، وأدعو من الله أن يحفظكم ويبعد عنكم شر المرض. تحياتي إلى جميع أخواني المستمعين وأخواتي المستمعات والمخرج المتألق، تحياتي أخوكم أمجد. أخي أمجد المحترم، صباحك ورد وعافية، بشرك الله بشفاء الوالد إن شاء الله من أي سقم ومن أي مرض ومن أي ألم بحق محمد وآل محمد، وجعل البشرى آية في هذا العام لك إن شاء الله بعد التوكل على الله والتسبيب بالسبب الطبيعي، أن يأخذ علاجه وأن يكون مراعى منك يا ولده البار، وإن شاء الله تكون من المبشرين بشفاء يا عيني، وتفرحنا وتبشرنا بالأيام القادمة القليلة. قول آمين وادعوا له شباب، ادعوا له كلكم. صدام الزبيدي صبح علينا وعليكم يا أحباب بطاقة صباحية واو. أبو موسى يقول عيوني ستبان علي القيسي الطيب ألف تحية إلك وإلى المدريد اللي خبل وتحياتي اللموي والله يوفقك يوفقك أحلى منه يا عيوني أنت عافية. قول الريال اللي يخبل أي زين. عندنا أغنية نسمعها أحبابي هدية لكم وبعدها تحضروا لي تليفوناتكم وتعلون الراديو وصعدون الجام. بس تعالوا نسمع شيرين تباعا تباعا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info

0: @alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد.

بونجور، صباح الحب والنور، أهلا بيكم، أهلا في صوت الصباح. أكو مثل تركي قديم يقول التاجر المفلس يرجع لدفاترة القديمة. وعلى الأغلب هو هذا الموضوع، حتى في تجار الشورجة القدماء، يعني أكو أني سامعة قصة عن هذا الموضوع، أنه تجار الشورجة القدماء كانوا لما فلوس ما عندهم مثلاً ومدى يبيعون البضائع اللي عندهم وما أعرف شنو، فيصيح على الصانع مالته يقول له طلع لي الدفاتر القديمة مالتنا، حتى يطلع مني يطلبه من مو أكو قبل يأخذون منهم مثلا ويسجل عليه ما ينطيه كاش، يقول له بعدين ننطيك، فحتى يطلع أسماءهم حتى يجيبوا له فليساته حتى يعرف زين، على الأقل كانوا يوثقوها يكتبوها زين. أكيد هي هاي جتي من الاحتلال العثماني وغيره هذه الأمور والتقاليد، مو موضوعنا احنا. موضوعنا هسه شلون هذا الداعي والمندعي أو الطالب والمطلوب. كم واحد بيكم اليوم يطلب شخص فلوس؟ فلوس مو غير شيء، يعني خلي اليوم نسوي كشف حساب أحبابي، بس مو حساب البنك يعني، لا، أكو ناس بحياتنا ما يشوفونا إلا ويجي وياهم طلب يعني، وما يشوفك كل ما فات 50 بالله 100 أساس يسويها على أساس يهذب الكلمة الطلب. اعطيني ورقة، اعطيني ورقة وبعدين هاي تطلبني تطلبني هي هاي مال تطلبني يعني راحت الفلوس راحت زين. واحد يريد سلفة منك فتشي يعني، واحد يريد مثلا الطلبة غدوة الطلبة، بس احنا نريد اليوم بس الفلوس الفلوس. فكم واحد بحياتك تطلب فلوس وجد منو هذا اللي تطلب دين لسه ومنطاك ياهن؟ ترى أحيانا أكو ناس عدها فلوس بس بيها مرض تدين منك ما يريد يصرف، يقول لك أخذ هذا بلكي يموت يصير بيشي ويروح زين. وكم واحد بحياتك يطلب منك فلوس؟ شايفين هذا واحد كلها تدين منه مع انه هو يمكن راتبه بقدهم لو اقل منهم او اقل منهم، بس كلها تاخذ منه. فمن هو وش قد الطلبه؟ والاهم ايش

عندي بس راح أدبر لك ياهن. هو عنده كذاب بس ما يريد ينطيك. إذا ما اقتنع بقصتك ما يرد لك دينك. يقول لك ما عندي والله أنا ما ليش ما أريد أخلص منهن؟ ليش أنا شنو ما أدري ما عندك بس ما عندي. شنو هاي؟ هسه أنت ما عندك وأني ما عندي. واللي يمك هم ما عندهم. وقرايبك ما عندهم. والدنيا ما عندها. زيناني شنو جاي تاخذ مني؟ ف كم واحد بحياتك تطلب فلوس وش قد وكم مرة تداين منك؟ مرات إنسان ما يدري هو مدين منه. يقول أي با وسام هذا أطلبه 500 صار هوايش عجب يعني ما استلم ما جت فلوس وسام ما حد يطلبك منه بس يعني مثلا والله أخبان هاي أطلبها 1,000,000 شو معقولة ما صار عندها مثلا فلوس يخابر على بان إذا جاوبت بان إذا جاوبت بان على الأغلب تجاوبت

0: فتروح للبيت ما يطلع لك، تخابر عليه ما يدق ما يجاوب، تدز له رسائل يقراها وما يرد، لو تشوفه متصل وما يقرأ رسالتك فوقها، يعني فوقها يعذبك نفسيا بسوء خلق. والله من تقول له لك ليش هيك، يقول لك مو أدري تريد فلوس وما عندي أنطيك. زين جاوبني، احترمني، احترم رسالتي. والله يوصلك أحيانا، أكو ناس وصلوا إلى خلاف، قال له روح ما عندك فلوس يمي، هو يريد يوصلك إلى خلاف حتى أنه ما تطلبه. زين هاي شلون بلش تحط لها؟ الطيب أنتوا تذكرون تطلبون منه؟ اليوم خلي نذكركم دفاتركم العتيقة، تطلب من 200 500 100 شوف إيش قد، ما دام عطلة ما عندك شيء، تعال نطلع الدفاتر العتيقة. أهلا بكم، أهلا على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم، أهلا بكل أحبابنا على راديو الرشيد وبانجور. واليوم موضوعنا الدفاتر العتيقة، تطلبون منه فلوس، فلوس تطلبون منه وش قد وين صفى بيهن الدهر. ناخذ اتصال اول. بانجور.
2: بانجور ستبان،
0: هلا ورياحنا،
2: شلونك؟
0: شلونك انت يا مبدع؟
2: شلون صحتك، شخبارك؟
0: الحمد لله اني كلش زينه من فضل الله، ومرحبا بيك يا رياح. هلا بالطيب. اي تطلب من؟
2: والله هواي،
0: مثلا عدد ليهم التذكرهم.
2: اكو واحد اقول اسمه يسمع هسه يزعل.
0: صدق هسه قابل، بس هو احمد اسمه؟
2: لا لا مو احمد، اسمه حيدر.
0: اي بس هو ليش يجي ابو كرار؟ ليش يجي؟ شنو نايم قاعد انت؟
2: شوفي هو همين له موقف قديم. كنا نشتغل في مكان ببغداد احنا مجموعه.
0: اي
2: اي فيعني الراتب يتأخر شيء، واحد ياخذ من الثاني
0: عادي،
2: ونرجع نجيب الراتب نتحاسب، وهذا لك هالقد وإلي هالقد وهاي السوالف. فديوم اقترحت عليهم اقتراح، بما انه انا كبيرهم كنت.
0: اي
2: اي قلت لهم يا با شنو رايكم الجو 10,000 ما تنحسب دين، هاي منحه
0: طيحات

0: للصديق.
1: ايه اتفقنا. نص ساعة ما طول هذا الاتفاق، جاني حيدر، هو نفسه حيدر المذكور، قال لي رياح عندك 9:30.
0: حلو. زين
1: فلش الاتفاقية كلها، قلت له بطلت.
0: هو حيدر شي يشتغل؟
1: حيدر حاليا حرس حدود.
0: اي يعني حرس حدود يعني عنده راتب وراتب زين و ايش قد طلبه؟
1: كان يمر بظرف والله. كان يمر بظرف. اي
0: يلا زين. غير حيدر
1: والله هواي اسماء، بس المشكله تتبان اني اصدقائي من يتعاملون وياي ما يجون يقولوا لي داينه، لا انطينا، لان يدرون بيها ما داعيهم بعد.
0: يا عيني شالعين قلبك. أيوة ذولا.
1: والناس اللي اطلبهم من شغل ماكو، والله العظيم من الاقيهم بشارع افتر من غير مكان، اقول خاف احرجه وفطيه ما عندي.
0: الله اكبر. الله
1: اي والله
0: قد عظيم.
1: طايح رايح عندي. الله يحفظك.
0: الله يرزقك على قلبك ونيتك السليمه ويا الناس، ويا مسعد حظه وبخته اللي انت صديقه يا ابو علي.
1: الله يسلمك.
0: ان شاء الله يغنيك عيني.
1: حاليا انا وحيدر ابن بانخي
0: اي
1: طالعين الروضه، عمل تطوعي جايين نرسم رسومات وشغلات نكملها ان شاء الله ونصورها وندزها.
0: الله بانتظار الصور. الله،
1: لان حيدر فنان عظيم، تلميذي وصار استاذي
0: ما شاء الله. تحياتي إله وبوركة الانامل المبدعه، اتمنى لكم التوفيق.
1: الله يحفظك.
0: ندير بالنا من الشمس ومن الحر يا ابطال.
1: إن شاء الله. شكراً.
0: صحة وسلامة عليك والله يرزقك من وسع يا رياح. شكراً جزيلاً يعني. هلا والله. يقول أبو المثل إذا صاحبك عسل لا تاكله كله. يعني تشفتوه هو حباب وينطي فلوس وهذا، غير تفكرون بيه، سيما إذا هو أيضاً عنده عائلة، هو أيضاً تشوفه ما عنده سيارة مثلاً، هو أيضاً ما يعني أحياناً اللي يدين منك وضعه أحسن منك، عدة سيارة وعدة بيت ومو إيجار وما أعرف شنو، ويدين منك والله طيني ما عدي مو. يا أخي ما أدري وين تروح الفلوس، الفلوس تدري وين تروح؟ كلها دليفري ومطاعم وما أعرف شنو. معقولة واحد يدين حتى يقعد مطعم؟ صدق لو للمرة ده سوي إكريليك. ألو إكريليك.
2: هلا صباح الخير.
0: هلا وسامة.
2: هلا ستوان، صباح الخير علي، صباح الخير على المخرج.
0: صباح الورد وعطرة، شلونك يا وسام؟
2: الله يخليك، ربي يحفظك ويخليك. طبعا هو هذا الموضوع العفو ما يعتمد يعني انه والله واحد راتبه فوق المليون، لا ما يتداين، مو شرط عن هاي، يعني خلال عيشتنا بهاي الحياة عرفنا انه واحد يجوز قوته يومي بس ما يحب يتداين، ما يحب يعني يورط روحه بدين
0: وشيء.
2: اكو لا واحد يعني راتبه خير من الله، بس ما اعرف ليش هو عنده هيك طبيعة ويغلسنا بينام، يعني ما مثل ما من اجانا بالبدايه يعني كيوت ويا تظني هالقد وما شنو،
0: ومن
2: يعني
0: تفتح الموضوع ويا يقول لك هسه دعوفنا من هذا الموضوع شنو يعني انت تقول لي؟
2: لا والله ذكرتيني بواحد قد يوم من قرايبي، فصارت مشاده كلاميه بيناتنا انه قال لي يا بس يعني شنو افضالك علي وما اعرف شنو، هي مثل ما نقول بس انت ذكر انه يا اخر مره داينت اكثر هالقد وبعدك لحد امام رجحين وقلت عسل فعود
0: اي
2: قال يلا سنه نمونه.
0: لا بالله يعني اي نمونة جيبها
2: يعني 500,000 كانت يعني هم مو نمونة ترى، هذول شو سوى واحد اكبر منك بالعمر هو قرايبك يعني قريب عليك
0: انت هم. تخيل احيانا تدين الواحد حتى تنطيه لان انت ما عندك وما يصدق يعني احيانا واحد يجي يدين منك انت ما عندك بس تروح تدين من ابوك من اخوك من صديق اخر حتى تفك قضيته وما يجيب لك الفلوس.
2: بيت حاله يا ريت المقابل يقدر يعني مثلا نقول له نقول لك اسبوع اوكي انتظرك حتى 10 ايام بس مو تنام علي تخليني اني يعني استحي انه اطلب من يمك يعني انا مرات محتاج للامان. الامانه قبل كم يوم صديقي
0: نعم
2: يعني كان مخلي يمي مبلغ فاستحي انه يداعيني بيه فماخذ من اهله خفيه ويا بتان فلوسك عندي ليش ما قلت لي عادي يعني هيك ناس قليله بينما العكس ترى مو بس فلوس الامانه ترى عندنا جوارين الله يذكرهم بالخير ما شاء الله تتوان إذا أجونا مثلاً شوية ريت تمن إذا أمطيتهم تمن ما أصبح 10 دقائق يجون على شغلة ثانية شكر ملي
0: الله أكبر
2: إذا من البداية ما
0: لا هسا الموضوع تطور هسا راح مودية للشكر والملح وشوية وطونة خبز لو مار هسا صار عافية أمي تقول شوية أكل بزازين والله
2: لا هم زين بعدنا ما ما ما وصلنا احنا
0: لا هسه دينون من الجيران اكل بزازين يعني مو مربين بالبيت فانت تشتري لهم الفود مالتهم فيقول لك ايه. يقول لك بلكي جايب كاسه بيده بلكي هاي الكاسه تترسل للبزازي ادري انت مربيها لي تماما وتساعدني من النوم
2: انا الوحيد اللي باهلي طبعا اهلي عادي يعني حتى لو يداينون او شيء يمرون بظروف عادي ماكو مشكله بس انا لا احب واحد يطلبني ولا اطلب واحد والاطلب عادي اعطيهم بس الثقه يعني قبل فتره هم شخص عادي من اصدقائنا هم محتاج بالامانه ولد كل الثقه وبنقول لك ثاني يوم ثاني يوم عادي جبت يعني طيب ترجع لي انا ماكو مشكله واكثر من مره يعني انعادت هاي الموضوع انه خطر عند عائله وراتبه ما يكفي فاعرف ظروفها يعني
0: عيني دير بالك بعد لا تطي جوز ما يرجعهن
2: لا والله ممكن لا لا الولد كلش فقير الأمانة يعني وثقه من النوع اللي ما يحب امدادين ولا شيء بس ظروفه اضطرنا ويجي سوى مثلا
0: هذا ضام لك ضمه كبيره ضام لك ضمه كبيره انهم يتجمعون
2: ما ياخذ شغله يعني كلش لا 50 100 يعني خفايف مو
0: زين
2: ما في مبالغ
0: اوكي اوكي الله يرزقك ويجعلك
2: الله يحفظك ان شاء الله الله يرزق الجميع وان شاء الله ما حد يحتاج الثاني يا رب
0: امين يا رب العالمين الف تحيه الف تحيه لك شوفوا خلونا نتفق انه ان الله اذا احب عبدا جعل حاجه الناس عنده يعني لما الناس يحتاجوك ويجوك وهذه الله يحبك خوش انك تقضي حوائج الناس زين بس مو اقضي حوائج الناس واني يدمرون حياتي حتى فقر دمي يسوون بيه يعني ومن تحتاجه ما ينطيك وعلى الأغلب يقول لك ما عندي يعني أنت متحتاجه أنت مدينة ومرجحن إلك ممكن مرجحن بعد أن طلعت اللوزتين من حلقك زين وقمت تاخذ حبوب وتمرضت حتى يرجع لك دينك فمن تحتاجه يقول لك لا والله أنا ما عندي أنا لا تدين مني هو عنده بس ما يدين زين سلامتك من الحسرة سلامتك خمكو شي
3: صباح الخير
0: ايش قد مطلوب خويا ايش قد مطلوب قول
3: يلا صباح الخير عيني
0: بونجور ازادنا
3: الله يسلم صباح الخير عليك وعلى المخرج وكل المستمعين وان شاء الله نكون نطلب من نطلب
0: يا رب ان شاء الله حياك الله يا ازاد صباح الخير شو تعبان خو ما بيك شي
3: لا والله بس هاي قعدت شويه الفرن عندي ناس دا طلع الصمون
0: انت خبزت صمون
3: لا اجيب عجين وبعدين شو اسمه احطه بالفرن
0: يلا وحيسوي بخ
3: هو يسوي بخ
0: اهم شيء البخ
3: هسه اذا اخذ من عندك 10 ارجع لك 20 ايش قاعده تطلبك
0: تطلبني 25 وقف خد الحساب بس أبي أدري تطلبني 10
3: ليش ما تطيني أنا سعمي هاي العالم تشهد أطلبك 10 أنت مقبل سانش قلت تطلبني 10 ليش ما تطيني أنا يا عيني
0: تطيني 10 20 وطيك 10
3: هاي من 2007 منطي 20 ورقة الواحد اسمع عين لاميا
0: زين
3: بدون ذكر اسماء اي
0: هاي ثروه بذاك الوقت
3: هي مو بس ثروه يعني بقمه ما احتاجيه فلوس خابرت يقول لي خو ما طاير قلت له العاد شو تطير
0: دي الله
3: والله والحدث يسمع صوتك وهاي قال لي راس الشهر بس ما حدد لي يا سنه يا شهر
0: انت عاد شوف راقب الاشهر والله كريم
3: وانا ضليت قمت اسوي الشارع مالك خبزه لا تعد ايام
0: لا تعد ايام عافية عليك
3: ايش اسوي له والله العظيم يعني حتى قمت استحي من اطلب
0: والله مرات الواحد يستحي بالضبط يعني يشوف المقابل ما حاس بآلامك ما حاس انه انت محتاج يعني عادة أنت تدين أكثر شيء الأصدقاء ولا الأقارب ولا العائلة
3: والله هي يعني الأقارب أصدقاء عادي بس اللي أدري بيه ثقة يعني هذا الشخص أنا أدري بيه يعني وحالته المادية زينة وبيت وسيارة ووظيفة
0: ليش يدين
3: بس المشكله قال بوقت ما ادري ايش احتاج على مود سياره ما ادري شنو. يعني انت سياره من تشتريها اذا ما مكمل فلوسك على شنو تداين عليها؟ حديده وعلى الشارع اندعمت انضربت ومو ملكك هي.
0: صح.
3: فمن بعد من وراها توبت وجيت عندي دفتر كان 2006 عندي محل دفتر والله باقي بالبيت. اخر شيء قلت له شو قود ابوش يسوي هل قد ما دين تطلبين من العالم اخذ بال ما ينطوش بالبدايه يجي انت نطبق هذا المثل تنطب ايدك وتركض برجلك.
0: نعم صح.
3: واني قسما بالله اذا علي دين ولو 1000 دينار يظل لي لوب وياي اذا ما ادفع نفسيتي ما ترتاح ما اقدر انام.
0: نعم
3: اقول دنيا هاي الانسان حط راسه مات لحظه ايش مدري منه مطلوب من المطلوب له.
0: صحيح. ولذلك لما ندين او نداين يجب ان يوثق هذا الموضوع
3: بالفعل. بالفعل اختي العزيزه زين. طيب. لان الانسان ما ضامن روحه.
4: كلش صح كلش
3: فلهذا
4: صح.
3: فلهذا السبب يعني هسه شو سواني هسه اذا اطلب من عنده راح يقول لي خو ما طاير لعد ايش وقت تطير عيني.
0: زين اعطيني تليفونه خله خابره بس اخذ نصن.
3: اخذي عمي اخذي نص عمي اخذين كلهن
0: صرعين منه والله اقول له باوع اقول له باوع هسه بالعشرة مثلا ها ب 12 اذا فلوس ماكو اني افضحك على البرنامج واحكي قصتك كلها للعالم
3: على اساس اذا ما حكيت لك قصه
0: ليش يجي ابو حسين قل له
3: والله هو ابو حسين هو بالفعل ابو حسين
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يرجع حقك ويعني هو يكفي هذا الموقف المشرف منك يعني
3: والله اختي العزيزه انا ما يهمني بالعكس كيف فلوس يم العالم ولا فلوس العالم
0: اي عافيه والله كلش صح ان شاء الله تاخذهن باسرع وقت وتعزمنا
3: ان شاء الله
0: واكبر عزيمه تسوينا
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خل اجي بغداد عمي اعزمكم بس هالمره اجي ان شاء الله بس خل شوي الحر هذا يخلص
0: يعني. اي ان شاء الله عشته
3: ان شاء الله
0: يلا بانتظارك يا عيني نورتني
3: وانا الممنون الله
0: ما عليك منه شكرا استاذ ازاد الطيب
3: تحياتي اليك ولكل المستمعين
0: حياك الله يا عيني صباحك فل ورد يا هلا. تعالوا أنا وياكم نتعرف على أقدم الأدلة المكتوبة والواضحة عن الاستدانة والسلف والدين. أقدم الأدلة المكتوبة والواضحة أحبابي ترجع إلى بلاد الرافدين القديمة طبعاً تقريبا إلى 1000 قبل الميلاد خصوصا مع ظهور الكتابة المسمارية في المدن السومرية. كانت القروض تسجل على ألواح طينية ويذكر فيها المبلغ ونوع الشيء المقترض وموعد التسديد وأحيانا الفائدة على المبلغ أو على القيمة. نعم والأطرف شنو السلف زمان مو شرط يكون فلوس لا كان ممكن يتداين حبوب منك شعير فضة ماشية يتداين حتى منك خروف مثل بقرة يعني الواحد ممكن يتداين شعير ويرجعه بكمية أكبر حسب الاتفاق يعني يقول لك أوكي أني أنطيك معزة ترجعها إلي معزة وابن أو معزتين أوكي وهنا أحبابي نتعرف على بداية سبحان الله بلاد الرافدين العظيمة كل شيء بدأ منها بس شوفوا بذاك الزمن هم ما دارسين ومو متلوتين هواية مو الواتة بس كانوا يوثقون بيناتهم على ألواح طينية. يبدو أنه الإنسان يعني من آلاف السنين وهو يعرف جملة مثلا بس هالمرة حباب بس يصير عندي أرجعها إليك والله أنت تعطيني 1,000,000 أعطيك إياه 2,000,000 شبيه ويا 1,000,000 اليوم. صباح الخير.
5: هلو صباح الخير.
0: هلو هلو أنا مدى أسمع زين بس دا أحكي هيك على نيتي إذا ممكن تحكي وياي من سد السبيكر سد البلوتوث طفي الراديو
5: طف ما يصير طف التبريد
0: طف التبريد سد عين وافتح عين هلا يا عيني منو جاية
5: أبو محمد
0: أهلا يا أبو محمد حياك الله والله صوتك ما دسم معي يا أبو محمد
5: جارف صحة وانتهى إن شاء الله
0: بخير وانت سالم حياك الله ذب السماعة ذبها السماعة ذبها
5: والله ما استماع من التليفون ومخلي التليفون بذني وما مخلي فيش
0: والله دي يصير صدى ويا دوب صوتك ينقطع ويرجع
5: خوش حكي أنا بس دا أسلم عليكم وأحبكم و...
0: يا قلب
5: لا أطلب ولا مطلب أنا طلب أطلب واحد 300 تونا قاسية وقلت لها نص ساعة ترجح يلا
0: إيش قلت له؟
5: قلت له نص ساعة وترجح قال أسرع على عدك
0: صدق؟ اي خطيه إيه؟ يجوز ما شايل حتى يقضي شغله بس عنده بالبيت يرجع
5: اي هو يسلم ويسلم ويسلمني
0: حلو حلو حلو
5: والريوك اليوم عليه
0: هلا والله هو هذا الدين الحلو
5: قام ببلاش مو ببلاش
0: انا ادري اي عفي يلا ان شاء الله ان شاء الله يرزقك من وسع يا طيب
5: ما حدا كانت الواحد وأيامكم كلها خير إن شاء الله
0: جميعا جميعا يا طيب أني أشكرك
5: يا هلا يا هلا
0: هلا ويا أبو محمد تسلم تسلم عيني ناخذ اتصال بعد مرحبا
6: ألو
0: هلا أبو مريم صباح النوير
6: اعتذر البارحة ما شاركت صار عندي ظرف
0: ولا يهمك وحمد الله على السلامة وبوركت في أداء الواجب يا عيني والأصول
6: حياتي لك أنت كلك أصول
0: الله يبارك بيك
6: بالنسبة هذا المثل عندنا انطب بيديك وركض برجليك انا مجرب هواي جماعة دينا مش نعم قلبي قلت بعد ما دينا اذا بجيبي 100,000 اقول 2 دينار بجيبي
0: زين
6: ومن نلتزم ويا واحد اكواد بديوم مصلح طلب من عندي على موبايل 35 سنة 35 قال لي على راحتك لما تقبض راتب راح جبت لي من ولد ابو محل انطيت فيها ايش بالعجل قلت له مالك علاقه هاي فلوس دبرت فلوس ثاني يوم من الصبح جبت له بالمحل جبت له قال لي ادري متوازي قلت له لا لا قلت له انا وعدتك باكر يعني انت
0: صح
6: ومريم رايحه للمحل ما ادري تقول ما شايله فلوس قالت له مشتري زاي على شاكر قال والله لو مليار ما تسجل على شاكر لان شاكر راح برقصه ربع دينار ب 12 بالليل يدق الباب عليه
0: الله الله
6: اي والله والله ما احمد
0: عافيه عليك والله عافيه عليك يا عيني الله يرزقك وما تحتاج احد ونورتني يا ابو مريم الذهب
6: وانت اللي منور انت الذهب
0: هلا بالطيب اشكرك شكرا جزيلا شوفوا بنفس الوقت احبابي اهلنا عندهم مثل يقول احيانا ديانك ما ينام الليل يعني مرات واحد تقول له أنا محتاج فد مبلغ ينطيك ثاني يوم وقال لك ها شنو وضعك زين بس خلي تهضم المعدة بس اي ديانة ما ينام الليل هو يدينك منه هو يأكل الراسك يدق الباب عليك يومية ما أعرف شنو تطينا مجال لو التليفون كل ساعة لو يبدي يسلم عليك بحرارة حتى يلا هنروح بريك آخر بريك في بانجور وبعدها نكمل للساعة 10
7: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM
8: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
9: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
7: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: بونجور، صباح النور والمحبة عليكم. اليوم في صوت الصبح في بانجور بدنا نحكي عن الدين. تطلب من ذكرك بأنه أنت تطلب من وشقيت وصلش قد ما ينطيك الفلوس، أو مثلا تطلب واحد، يعني خلونا في موضوع الفلوس. يعني أحيانا واحد مثلا تحكي يقول لك ترى طلبه كان عزيمة، يا تطلبني عزيمة يعني بلكي ما أريد، بلكي ما يريد يطلع عزيمة. تري طلع عزيمتك براسي انت، خود تعزمني. والله أكو أطلبك عزيمة، هو راح جاب لك قلم جاف من المكتبة يطلب عزيمة، شبيك بس تريد نعزمك. لو أبشرك بشارة الراتب اليوم، طلبك عزيمة، عليا من تطلبني عزيمة. هو غير يجي شعار على الهاي، عود شنو انت بطل؟ انت بطل بالماستر تدور عزايم براسي؟ لو ما ادري شنو يعني اي شيء، اي خبر هو يوصلك الخبر، بس هو يروح يشمشم ويجيب لك الخبر وهاي اطلبك عزيمة. روح اعزم نفسك انت. بالمناسبة يحصل عزومات بالفعل، وهذه يا بعزيمة حتى لو فلافل، هو المهم يستفاد بعزيمة. المهم يلا الله يبشر الناس اللي تبشر الناس بالخير. على واخر يجي واحد يبشرنا على شيء، عم عزيمة عزيمة بس بشر. لومي تقول صباح الورد والياسمين إلى أبو موسى وسليم الجعفري وآزاد من ألمانيا. إن شاء الله سمعوك يا لومة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شلونك عيني؟
1: شلونك
0: يا هلا، من وياي؟
1: أبو عبد الله.
0: أهلا يا أبو عبد الله، شنو أخبارك؟
1: والله بخير، أنت بخير والكادر كله بخير.
0: إن شاء الله بخير أنت والأهل، وحياك الله يا عيني.
1: الله يحييك يا طيبة.
0: الله يسلمك.
1: يعني بداية يعني أقول الإنسان الراقي المثقف ما شاء الله عليك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أستاذ أبو عبد الله، سعيدة بإطرائك، وأنت أيضا إنسان راقي ومحترم جدا. تطلب من؟ مرات هذا الراقي والمحترم ياكلوا العالم.
1: فعلا
0: والله
1: ايوه، هو وايد سوالف يعني وقت البرنامج ما يكفي.
0: زين
1: الكم
0: اي العفو، الكوماندا الكبير اللي طلبه هذا من هو
1: الكبير كلش؟ عشان اكبر واحد انا قاعد بدموعي.
0: زين
1: قاعد ويا اهلي واشتريت شقه فاجرت هالشقه.
0: اوكي انت متزوج؟
1: نعم الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: شلون ابو عبد الله؟
0: شلون
1: ابو عبد الله العاد؟
0: اي لا يعني مو قلت اجرتها للشقه، فقلت يجوز يعني ما عنده عائله.
1: لا مو لا لا ها مو شيء ثاني بعد، بس انا وزوجتي بغرفه واحده كنت ويا اهلي.
0: زين زين الله نعم. يحفظهم ويحرسهم. زين
1: الله يحفظك الله يحفظك. فشت تدريت تدورات عدلت الثقة اشتغل فهو عائلة يعني بس الآن
0: تقدر تحكي وياي من التليفون أبو عبد الله لأنه
1: أي نعم كان
0: أي والله يا ريت.
1: أنا
0: لا العفو حياك.
1: آمين. اوكي تتوان فقلت له اجرتها، اجاني شخص بالليل هو واخوه قال لي اريد اجر الشقه واني بس اني وزوجتي وولد اثنين. تمام
0: زين
1: تمام فاجرت لي قلت له اوكي ماكو اشكال، يعني ايجار حتى جو جو السوق مثل ما نقول.
0: اي على اعتبار صديق. اي
1: اي بالضبط فاجرت لي اياه. وكانت في العائله هم اربع جهال مو جهال اثنين. المهم قاعد كل طبيعي والله يعني عدد ولا قلت له ولا شيء.
0: اوكي
1: ف ظل يدفع إيجار هذا كل شهر شهره. فجت كورونا
0: زين
1: هاي 2019 2020، فجت كورونا اي. فهو خطيئة يعني كنا قعدنا نشتغل صح لولا
0: صحيح،
1: كنا مضررين. يعني ايش قلت له؟ اجاني جاب لي الايجار ناقص تقريبا يمكن 5000. فقلت له قل هذا الايجار، كان يقول لي هذا مبلغ. قلت له ثاني ياري ثاني ياري، قلت له هذا نص لي ونص لك على اهلك.
0: الله اكبر.
1: هو يعني ده
0: الو الو، يعني للاسف فقدنا الاتصال ويا ابو عبد الله. صوتك راح ابو عبد الله. شنو
1: الرصيد؟ الرصيد خلص.
0: اوه
1: الرصيد ما بيصير.
0: خابرنا على الواتساب حتى تكمل القصه بسرعه.
1: اي نعم صارت بس يمكن راح يشرح الرصيد
0: لا لا خابر على الواتساب اذا تريد بس نكمل القصه.
1: تمام تمام
0: يلا بانتظارك. يعني زين ناخذ غير اتصال بين ما يجي. ابو عبد الله مرحبا.
2: مرحبا
0: حبيبتي.
2: صباح الخيرات والعافيات.
0: اهلا سيدتي الجميله، كيف الحال؟
2: الله اكيد عيونك حلوات.
0: والله
2: حياتي للكل شيخ الشباب ابو دله والشباب الحلوين المهذبين، اريد اعدد اساميهم بس الوقت يروح. بس كلكم الصغار اخواني، اولادي والكبار اخواني وعمو ابو علي.
0: اوكي ان شاء الله ديسمعك.
2: عليك عتب يعني بشرفك قاعده يوم الخميس بالاستوديو.
0: اي والله
2: كنا استنتظرك. اي هذه عليا قاعده عشائريه بشرفي
0: ولا شو اسوي غير ما
2: فتحي تليفونات وخليني نحكي مكالمه جماعيه احنا
0: والحبايب. والله فكره. والله اني ليش ما خبرتكم مكالمه جماعيه وزوي برنامج
2: على كل حال موضوع الدين اليوم كلش حلو
0: حياتي.
2: اعطيكم فكره. يتداين من عندك احد تعرفين انه هو يماطل شو تسوين؟ تقول لي لا والله ما عندي امهلني، لانه هو مضطر ومرات ظرفه خاص ومرات يعني انت قلبك يوجعك ما تقدرين ما تلبين وهو مو.
0: اي هي هاي المشكله، هي المشكله بقلبي.
2: شو تسوين؟ انا اقول لهم امهلوني شويه بس اخابر على اخويا اجيب منه فلوس. ليش؟ لان اخويا سلطه ويخوف. فثاني يوم انا عندي مبلغ جوايدي اعطيهم يوم على مود بين ما يجي على اساس اخويا واعطي الفلوس واقول لهم يا ترى خلال اسبوع اريد الفلوس رجاء، لان انا طلبت الفلوس وقلت الاسبوع وارجعها.
0: خوش
2: على مود شنو الزمه من ايده توجع. اما اكو ناس اطلبهم فلوس ما احكي بموضوع الفلوس قدامهم استحي.
0: اي مرات
2: يكون على نفس
0: صح
2: انه راسا عافيه والله احنا نعتذر يعني فد
0: كلش صح.
2: يحسسوك بالخجل من اعتذارهم لانه الفلوس اتاخرت وهم غصبا ما عليهم مو بارادتهم
0: اكيد.
2: فاني دائما اني جوا ايدي مبلغ، تعرفين هاي الحياه كل شيء بيها، واني خاله فلوس وفاتي على مود اخواني ما ينشلع قلبهم.
0: يا قلبي عمرك طويل حبيبتي.
2: بما انه ما ماتت فخلي اداينهن داينتهن وذول اللي داينتهم يعني خطيه ظروفهم صعبه. ما احكي بموضوع الفلوس ولا اقول ما عندي ولا اقول الراتب بتاخر وكل شيء ما اجيب طاري الفلوس، لانه راسا تبدي الاعتذارات واني اخجل من واحد يعتذر مني.
0: حلو.
2: كلش اخجل.
0: حلو هسه حاليا تطلبين منه؟
2: والله اطلب ارمله وعدها ايتام
0: خليها
2: اي وعدي مبلغ صغيروني يعني واثقه انه يجي ومن الاقارب يعني اقاربي مبلغ صغيروني يجي هذا، لانه مبلغ تافه بس ذاك المبلغ الكبير مال وفاتي شويه حيتاخر، لانه هم محكومين للتقاعد وعلى اساس التقاعد تعطي فروقات والفلوس ترجع. التقاعد ما نطوا فروقات ولا ابد، هم مشوا معامله وسووا كل الاجراءات وكذا كذا كذا بس ما انطاهم الفروقات. شي يسوون؟
0: تمام.
2: ومع العلم أني رحت وياهم للتقاعد العامة، يعني رحت يجي لأن يخافون يشيلون فلوس، كانوا مطلوبين للتقاعد لأن توفى الميت مالتهم فظلوا يأخذون فلوس، فسووا التقاعد قالوا لهم لازم ترجعون الفلوس على مود نسوي لكم قسام شرعي ويكونون الورثة يأخذون الفلوس تسدون الدين اللي عليكم الأشهر اللي أخذتوها والمتوفي طيب. ميت.
0: طيب يا حبيبتي يعني الله يجعلك دائما سبب للتفريج عن الناس ومساعدتهم ويغنيك يا حبيبتي.
2: حبيبتي من واحد يسهل أمر إنسان،
0: الله يسهل أمره صح.
2: والله والله متعة، وربك يعني يصحي عليك الناس
0: كلش صح،
2: ما تحتاجين أحد
0: كلش صح.
2: تحياتي أولادي جماعة التاكسي،
0: نعم
2: مرات يعني أروح أسوق وهاي تدرين نتنفض للسوق،
0: أي
2: فأقول له ألو ماما تعالوا خذني، يجي أخذني رجعني للبيت، يطبق السيارة بالبيت وينزل لي الغراب في دول قلبهم.
0: يا عيني
2: أقول لك تريد كروة؟ يقول لي لا ما أريد كروة. قلت له شفت السويت فيك، خليتك توصلني وما انطيتك كروة.
0: حبيبتي حبيبتي
2: أخذ الغراض وأصعد.
0: الله يسخر لك ولد الحلال.
2: 10 ايام مثلا
0: نعم.
2: عدي طلعت له اجي
0: طيب.
2: انطي القديم والجديد،
0: والجديد.
2: يقول لي هذه شنو؟
0: اي
2: اقول له الكروة مال ذاك اليوم. أي. ضحكت عليكم. كان يقول لي انت مو قلتي ما انطيك؟
0: يا عيني
2: قلت لك ما انطيك.
0: اي قلت لك بس هي في الحسابات موجوده. نعم يا حبيبتي
2: بس صدقيني ما انام بالليل
0: طبعا طبعا
2: يطلبنيها القاعد فلان اذكر نفسي.
0: عفية عليك عفية عليك،
2: لانه اهلنا شي يقولون الدين ذله بالنهار ما اعرف شلون وسهر بالليل، اعتقد هيك ذله بالنهار وسهر بالليل
0: زين.
2: واكو مثل اخي يقول له ما هم الا هم الدين وما وجع الا وجع العين.
0: اي والله نورتي يا غالية، ينطيك ويرزقك من وسع. ست سحر الخفاجي المحترمة كنتي معانا في موضوع أطلب منه على راديو الرشيد وبرنامج بانجور. كل الحب يا حبيبتي. ناخذ أبو عبد الله. أبو عبد الله شو وقت؟
3: ألو مساء. صباح الخير.
0: صباح الورد. إن شاء الله أنت هم أبو عبد الله تصير.
3: الله يسلمك ويبارك الله
0: هلا
3: المخرج استاذ جميع المستمعين.
0: هلا استاذ محمد الطيب.
3: قلت مساء الخير وسحبتها رأس لحقت.
0: اي واني قلست.
3: كبر
0: كبر يا اخوي. اي شلونك عيوني؟
3: الله يسلم عينك يا ربي يعطيك الصحة والعافية.
0: يا هلا يا هلا. تطلب من؟ ذكرت تطلب منو؟
3: اي والله اطلب الحكومة البريطانية.
0: لا كده الموضوع كبير يعني لحظة
3: يعني قاوم عشاري ما قاعد أفهم.
0: إش قد تطلب الحكومة؟
3: والله ما أتكلم يعني شوف هي مسألة الدين.
0: أي
3: يعني الإنسان اللي يساعد إنسان يعني يوقع بضيقة مالية ويساعده.
0: أي
3: والشخص المقابل يلتزم. والله ما في شيء أمانة
0: زين،
3: بس الإنسان من يساعدينه ويغلس سنتين ثلاثة أربعة يعني شو تسوي بالحالة؟
0: هذا يريد العين الحمراء.
3: شوف أنا ما كان يعني الحمد لله الناس اللي أنطيهم يعني أنا ما عندي مبلغ ضخم أنطيه مالته يعني مبلغ جدا بسيط أنطي على قدر له.
0: إيه
3: بحكم إنه أنا راتبي قليل يعني
0: زين،
3: بس والله اللي ينطي العالم ويفوق ضيقة العالم خلي يكون على ثقة فترة إذا عنده ضيقة مالية الله يحفظ عليه قبل
0: فعلا
3: يعني هو الساعد.
0: من فرج عن مؤمن فرج الله عنه. اللي فرج عن مؤمن فد ضيق مادي أحيانا واحد ياخذ منك وقتك مثلا، ياخذ مو فلوسك ياخذ وقتك حتى تفرج عنه تسمعه يحكي لك وهذه الله يفرج عنك من غير سالفة. نعم
3: شوف أنا ما سناني انطلبت
0: زين،
3: طلبت حوالي 17 مليون عمود مسألة الدكتور.
0: اي يعني
3: الحمد لله، بس الناس اللي طوني يعني يعرفوناني شنو وكودة راتبي قليل يعني أنا أستلم راتبي 340 أنطلي 300 للدين. نعم 40 أحاول مشي العشرة أيام الأولى.
0: لا إله إلا الله.
3: الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد. البخاري
3: تقريبا شيء قليل. بس من التأخر أروح على غياب ترى واحدة اثنين ثلاثة فرد صاروا ما أقدر أعطيك المبلغ كامل هالشهر. ناس تعذر.
0: إي.
3: بس
0: الله لا يحوجك كل بشر يعني.
3: يعني الشخص اللي عذر المفروض إنه يغلس.
0: إي.
3: شهرين ثلاثة أربعة ما يجي يقدم اعتذار أو يقدم تاور ترى عند ضارو عند كذا.
0: صح.
3: بس أنا الحكومة أنا قدمت لنا يعني قاعد تاب شوي يصبرون.
0: ما عدهم خطية ما عدهم خل نصبر عليهم
3: يوم عباس يستلموا الأول الثاني بكس الله يطلنا ياها
0: الله كريم
3: 24 25 و 26 على 27 24 تقريبا إذا كنت سنين
0: لا إله إلا الله. يلا أشكرك آني والله يفرج عنك يا محمد الذهب أبدا. شكرا شكرا لك. ناخذ اخر اتصال. ابو عبد الله مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيني.
4: اسف قطع الخط.
0: لا ولا يهمك احنا كنا بانتظارك على الواتساب وعلي لي صوتك ابو عبد الله.
4: نعم زين واضح
0: زين. اي نكمل القصه ها.
4: فقلت لك بكورونا 2019 جاني جاب لي المبلغ ناقص 50 حتى استعجل بالوقت يعني.
0: اي
4: كان قال لي قلت اعطيني المبلغ اعطيته رجعت له نص واخذت النص. اوكي
0: زين.
4: فهاي المكان اوقف خلنا نوقف على هذا المكان. اكو مقوله اتقي شر من احسنت لي
0: طبعا.
4: فبعدين بعد الاشهر همينه جاني كان يقول لي والله ما عندي. قلت له اوكي على راحتك على الشهر اللي بعده. المهم فقلت يعني لازم واحد يعذر واحد ولازم واحد يساعد الثاني لان احنا اذا ما واحد يساعد الثاني يعني فالدنيا
0: توقف.
4: اها تصير لا يعني مع الاسف صار يعني هوسه
0: طبعا طبعا يعني. اي
4: نعم. فقلت لك فبعدين اني اتصعد اني بالطابق السابع ويا اهلي فبالطابق التاسع الشقه مالتي اللي ماجرها لهذا الشخص.
0: زين.
4: فقلت له اريد الشقه. كان يقول لا اوكي ما يخالفه بالبدايه اوكي قال
0: اوكي.
4: وبعدين كان يخابرني قال لي ابو عبد الله اذا تريد اطلع اني اعطيني شهر شهرين. اوكي قلت حمي لك شهرين روح. خلصنا الشهرين وشك وبعد استاذ موجود بالشقه.
0: طيب
4: مع العلم ها مع العلم انا طول بس شهر تقريبا بالخمس اشهر صار يعني هاي وحده ما عدا كهرباء ماي خدمات ان يعني لان كلنا نطلب هي يعني هو المفروض هو يسددها بالعقد انه الشخص اللي يسكن بالشقه
0: طبعا تكون عليه
4: ضمن خدمات ماي كهرباء خدمات احنا عندنا مال اجور تنظيف عندنا كذلك.
0: زين.
4: نعم. فبعدين كان
0: باختصار ابو عبد الله لانه الوقت شبه انتهى
4: صار صار فهو قلت له اخي كان يقول لي لا لازم يعني تعطيني مهله مين ولا شو ها. قلت له هاي الشهر همين لك ما اخذ منك ايجار ما احسب لك ايجار.
0: اوكي.
4: فبس اطلع. قلت له اخر شيء انا لقيت له شقه وخابرك عليه والله العظيم خابرت له الشقه ما ادري شنو بزيت على الشقه وبدون دلاليه راد. قلت له اما هاي الشقه الشهر مالتي ما راح تعطيني اياها ادفع دلاليه. المهم
0: ايش جازك الختام ايش جازك؟
4: جازاني وظليت اطلبه لحد هسه اخر شيء ادق عليه حضرني. دق على حوالده همين حضر.
0: الله اكبر.
4: اطلبه تدرين بالمليون بالمليون اطلبه.
0: لا اله الا الله. صدق اتقي شر من احسنت اليه. الله يعوضك خيرا يا طيب. وما ينكر بني ادم هو موثق عند الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ما يحوجك البشر ويرزقك من حيث لا تحتسب. ونورتني جدا ابو عبد الله الطيب لك كل التقدير والمحبه. شكرا لك. تحياتنا الى مصطفى الباشا بعث لنا فويس 16 ثانيه اذا اكو وقت. استاذ ويسام
5: صباح الخير دعاه الرشيد. صباح الخير ستبان. كل عام وانتم بألف خير بمناسبه مولد الرسول الاعظم جعله الله لنا ولكم شفيعا يوم القيامه. حبيت اصبح عليكم اخوكم مصطفى الباشا.
0: صباح الورد وبوركت، وصليت على نبيك يا مصطفى، رزقك الله شفاعته وبركته في الدنيا والآخرة، وحياك الله. سيد علي الحلي هو باعث أكثر من دقيقة، أنا جدا آسفة سيد، بلكي على باشر يعني، ونتبارك فيك يا عيني، ألف تحية إليك ولكل الناس. نختم الموضوع بالوفاء، احنا بدينا بالأخلاق والرحمة، وواحد يوقف للثاني، بما أنه اليوم ولادة نبي الرحمة وسيد البشرية، سيد مكارم الأخلاق، فالوفاء، الوفاء بالكلمة، الوفاء بالموقف، الوفاء بالدين، أنه إنسان ساعدك لازم تجازيه، لازم توفي وياه. إذا تقدر تساعد بشر ساعد، فلوس، موقف، اسمع، طبطب عليه، على الإنسان المقابل أن تقف في عين هذا هذا هذا الموضوع. طبعا الموضوع بين الأزواج وبين الأخوة وبين الأصدقاء والجيران وإلخ إلخ إلخ. إحنا نحتاج الوفاء، الإخلاص. شوف هاي الكلمات مرات نقول شنو، مو وين الإخلاص؟ يقول لك إخلاص الزوجة. وين الوفاء؟ وفاء الزوجة يعني ماكو بعد وفاء وإخلاص؟ بشنو نتسلح لعد من القادم؟ ما أعتقد، مستحيل، ما أقدر أكون مو مخلصة، ما أقدر ما أوفي للطيب، ما أقدر. فعلينا أنه دائما نتعامل بهذا الجانب أحبابي، ما عليك به، هو سيء، هو محترم، هو غير جيد، أني أوفي وفاء لنفسي، أخلص إخلاصا لنفسي، أرد جميل لأنه أني شفت جميل منه بعدين، بعدين هو اختلف، ما أدري إيش صار بي، لا حال هوى وصار غير شيء، أني علي شفت منه خير، أتمنى له الخير. شكرا يا أهل الخير والطيبة، مباركين جميعا بولادة سيد البشرية، وإن شاء الله يرزقكم من طيبات الدنيا والآخرة على قدر ما في قلوبكم من رحمة وطيبة. نلتقي باكر بإذن الله، ويكون يوم حلو علي وعليكم. انتظروا ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد هنا في بنجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كلما ذكر الحبيب أضاءت القلوب، فصلوا عليه.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM، يا إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتور.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتور.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: بعد ما صيده جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره. عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أم.
8: الرشيد أف أم 24 ساعة 24 ساعة.

0: شويه وراجعين خليه متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 11 بتوقيت الرشيد أم
1: الأردن بنترك اكتشف أجمل التجارب سياحية الآن أسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن عروض تحية مصممة لتعيش أجربتك في الأردن تشمل أشوجهات من البحر إلى وادي أم البحر الميت وعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية فترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر أهل جوردن بطك بدعم هيئة التنشيح الأردنية
0: رجعنا لكم رشيد وياكم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. صلوا على من جاء نورا للعالمين.
3: أشرف الأعراب والعجم.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق ووترز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتور،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتور.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
6: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: بانجور.
6: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور
6: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.
6: بالسبعة ونص الصبح.
9: أغاني.
10: أغاني.
9: وأكثر.
10: الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: حسبي عليك.
1: درس شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل راديو الرشيد أينما تذهب.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وهي رافقني بالإخراج اليوم سكر الصباح وسام ماجد. طبعا راح نكون وياكم بهذا المساء، كي تحية لكل اللي يتابعونا هسه إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، دائما أقول لكم عليه اللي هو باسم راديو الرشيد، بدرون تسمعونا بأي مكان كنتوا بأي وقت، وكل برامجنا هي تبث على هذا التطبيق. أيضا تحية لكل اللي يتابعونا هسه على بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد، واللي أكيد يتابعنا على أثيرنا 91.5 FM. قبل ما نبلش ونشوف شنو هو موضوع حلقتنا اليوم، نسمع من وسام أغنية ونرجع.

0: يلا خلونا نبلش بموضوع حلقتنا اليوم. أنا كلش مركزة على المواضيع اللي تخص الفلوس والرواتب وما أدري ليش، يعني دا أحس نفسي ملح على الجرح. بس هي دا تيجي قدام المواضيع هذه والله العظيم، يعني ما متقصدة يا جماعة. الموضوع اليوم يقول، طبعاً دا أختار لكم أكثر من خيار حتى بالتالي نقدر. أوكي تمام. السؤال يقول برأيكم شنو أكثر شيء من ذني اللي راح أذكرهن آني هن السبب الرئيسي بأنه يعني دخلك المادي اللي يجيك كل شهر كل يوم، يعني حسب واحد كل شغلة، هي السبب الرئيسي بأنه يعني دي يخلص بسرعة. إحنا نقول على بالعامية مثلاً من يجي الراتب نقول عليه إنه هذا الراتب يعني يومين ثلاثة وطار، ما تعرف وين شلون ليش ما تعرف. بعدين تصفون تلقى أكو في المشتريات ما لها داعي، تصفون إنه أكو أشياء يعني أوفرية بيها، أكو أشياء مثلاً يعني أكو واحد مثلاً شايف دول جماعة المحل مثلاً حاجة بألف، أبوي الله يرحمه ويرحم كل أمواتكم، كان يقول هذا تدخل له بلا ما تحس على نفسك. أنت تسمع حاجة بألف الطوب تشتري تشتري تشتري طب 50,000 بدون ما تدري، هاي أقل شيء طبعاً، يعني على اعتبار إنه أنت قريت السعر ألف فكيفت بعد قلت ألف، بس أنت تأخذ أشياء أكثر من وحدة مثلاً فبالتالي صارت. المهم اليوم سؤالي يقول إنه شنو أكثر شيء من ذني اللي راح أذكرهن آني تحسون هن السبب بأنه هذا الراتب أو هذا الدخل الشهري ديروح ديخلص. أوكي يعني أرقامنا شنو الخيارات اللي قلتها أو اللي راح أقولها لكم، سوري خلي نقول أول شيء التوصيل. أكو هواي ناس تقول إنه التوصيل هو سبب رئيسي، ما كان عندنا قبل توصيل فبالتالي ممكن نأجل الشغلات من نحتاجهن، ممكن إنه ما نستسهل الموضوع ويلا للجمعة يلا نروح للسوق مثلاً، كان قبل أهلنا ننزل للجمعة مثلاً للسوق نروح، أو مثلاً نروح يعني يستصعبوها. هسه خطر ببالك تشتري هسه شغلة خلاص ضغطة زر بدون ما تحس على نفسك مباشر إنه إجاك هذا للبيت والتوصيل وغيرها. فأول شيء خلينا نقول التوصيل، طبعا التوصيل يجي كل شيء حتى للاكل هماتين. عندنا التسوق اللي هو ممكن يكون بطريقه بدون ما تحس على نفسك، وانا حكيتها بدايه الحلقه هذا حاجه بألف وغيرها. وهذه الامور العروض والتخفيضات، شايفين هاي العروض والتخفيضات تجي في بلاك فرايداي وما ادري شنو هاي السوالف، هاي هماتين. والمصاريف الصغيره اللي هي يوميه، ترسة بنزين، مسواق يومي، هاي الأشياء. فشنو ذني من عدهن تحسون إنه هي سبب؟ ها خل أضيف لكم الطلعات المنا ومنا والجانبية. فشنو اللي أنتوا تحسون به إنه هو هذا سبب رئيسي بأنه راتبك يخلص بسرعة؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. يلا أول ألو وياي. ألو مساء الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: هلا علا ولا ثلاث أيام علا ونسمع صوتك شين.
1: شلون الست الغالية؟
0: ثلاث أيام علا ونسمع صوتك شين.
1: شلون الست الغالية؟
0: شلونك أنت؟
1: أولا نهني الأمة الإسلامية بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميعا.
0: طيب.
1: وتحياتي إليك الغالية أخي تعبير البياتي.
0: شكرا قلبي في دول عينك نورتنا علي.
1: وإلى المخرج المحترم.
0: تسلم تحيات المخرج لك. طبعا انضموا يانا أحمد حتى تعرفون.
1: تحياتي بالمنطقة أبو شام الذهب.
0: تحياتي لك أيضا. يلا احكي لي قولي اللي ذكرتنا.
1: البنزين.
0: البنزين أنت بالنسبة إليك تحسه هو سبب الرئيسي لأنه دخل
1: قلت دي سوبر غلف وربع.
0: ايه
1: يعني هاجم بيت البنزين بصراحة.
0: عمي بأربيل العادي بألف وألف ونص تقريبا، ألف وربوع يمكن هيك شيء العادي. مو
1: والله تتعبير مدمر
0: العادي دا أحكي هذا العادي مالك.
1: مدمر البنزين يا والله.
0: زين فتحس إنه البنزين
1: العادي بألف ونص بأربيل.
0: بأربيل إيه شفت هذا العادي.
1: والمحسن بألفين والسوبر بأثنين ونص.
0: إيه زين. فانت بالنسبه لك لعملك وشغلك وهذه الاشياء تحس بانه اكثر مصاريفك ده تروح للبنزين هو السبب الرئيسي بانه هو ده يخلص الراتب او ده يخلص دخلك.

0: بشكل يومي أو غيرها، مو صحيح؟
1: بازيني والله صح يا أخيتي.
0: طيب أوكي، شكرا لك، أكيد نورتني، تحياتي لك.
1: مع السلامة. مع السلامة عيوني
0: قلبي. باي باي. مية هلا أبو هلين، والله ما قرأت الرسالة.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي لساعتنا المخرج.
0: نورتنا ميت. هلا
1: شلون سامير؟
0: الحمد لله. يلا محمد قل لي شنو اكثر شيء من ذني اللي انا ذكرت هنا واذا عندك اضافه انت هماتين تحس انه هي سبب الرئيسي بانه انت راتبك الشهري دا يخلص بلا ما تحس عليها طار.
1: والله انا يعني الطلعات مو ذاك الصرف اصرفين وما اطلع هوايان.
0: اوكي
1: بعد التسوق.
0: تسوق ها
1: خاصه النسوان.
0: رجاء لا كل ما يشوف عدوك بالعين. انت بتتسوق؟
1: لا لا لا لا لا تبعد.
0: ايه
1: كيف اشوف يا عمي؟
0: لا ما يصير ما يصير ما يصير هذا الكلام ما يصير هذا مرفوض.
1: دوري الجمعية.
0: انت شايف طلعاتكم كل جمعة هاي ترحون بها شو اسمه الباب الشرجي وغيرها تجيبون اشياء ما ادري شو انترنت.
1: لا والله ما اطلع ما اطلع
0: ابدا. يا اسم الله يا الله يلا احكي.
1: والله ما اطلع.
0: زين هسه قول لي.
1: سافر مرة العفو من طبت
0: ايه
1: بحال جنطه قد حلوه خلي تجيبها.
0: ايه
1: بحال فستان قد حلوه خلي تجيبها.
0: زين
1: ختمتها قبل يومين اقول لك هذا الشامبو ودي يطول الشعر ب 40. قلت له شو قاتل تجيبها؟ قلت له تجيبها ضرت على هاي.
0: زين يعني نجي على العروض وهاي السوالف ترى هماتين تجيبيها. انا قطعتكم اياها واحده من الخيارات ممكن تكون العروض اللي نلقاها اثنين كذا خصم 20% خصم 50%. طبعا هو السعر نفسه ونزلوه شويه او مثلا هو كان زائد يعني سووه السعر الحقيقي
1: مالته
0: بلاك فرايدي وهاي السوالف. اي
1: هذا انا قاطعك امانه هاي الاموراني بالنسبه لي انا اشوفها افضل منه ما حد يطلع السوق ويفطر وهو
0: موضوع التوصيل عندك اوكي؟
1: انا بالنسبه لي افضل لي امانه.
0: زين
1: لان انا بنطلع للسوق يعني اتهستر. عذرا على المفرد. يعني الله يخلي النسوان يا رب يطول اعمار ان شاء الله ويديم لنا.
0: زين
1: من تطلع ما اجيب شيء الا ورا 5 ساعات.
0: زين يعني هسه مختصر الحديث بعدين عن انت قاعد كل شيء هواده تحارب المراه التسوق.
1: التسوق امانه يصرف.
0: التسوق تمام
1: اي يصرف والطلعات تصرف بس يعني حسب اللي يطلع.
0: عمي انت ايش طلعاتك تذاكر تقول لي انا 3000 اصرف بس بالطلعه مالتي ما ادري وين تروح.
1: 3000 بس شاي.
0: 3000 بس
1: شاي.
0: طيب اخذ وياك ترمز وفضها عليم
1: ولا توقور بناي.
0: تخيل تطلع طلعه كامله وياها جماعتك وهاي تجي يقول لك ايش قد صار تقول لك 3000 وين شلون؟
1: لا يابا لا يطلعون جماعتك وياي.
0: اي
1: مصيبة.
0: طيب
1: الحمد لله. أوكي.
0: أوكي محمد تحياتي لك أكيد نورتنا. شكرا لاتصالك. باي باي. هلا والله. يلا اتصال آخر. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلونك حبيبي بس أخبارك؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله. شلونك آزاد؟
2: والله الحمد لله
0: نورتنا. يلا آزاد برأيك شنو من اللي أنا ذكرتهم هن سبب رئيسي بأنه الراتب أو الدخل اليومي أو الشهري ده يخلص بسرعة يطير؟
2: والله عندي النسوان بس شيء عادي وطلع شيء عادي بس من يقولوا لي دكتور ودواء.
0: ايه
2: الله أكبر.
0: مو أنت حالتك واحد آزاد أنت يعني اللي عندك هواة المرض اسم الله عليك تتمارض على قولتك.
2: هو أي قتله والله قلت لك.
0: ايه
2: بس هاي أنا عندي لا والله أطلع أتسوق أصرف وخدمة توصيل مثلا أكل تعجبنا.
0: ايه
2: والله ما أنقهر على أي شيء.
0: زين بس الدكاترة تنقهر عليهم.
2: الله عبالي سيدي تشوم بيا كثير.
0: زين مو هاي الصحة يعني أنت ما تنقهر على الأكل وما تنقهر على الطلعات. راح آزاد تحياتي لك آزاد. يلا إن شاء الله رجع نعاود الاتصال بينا مرة ثانية. متواصلين وياكم اتصال. ألو
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: الله ياك آزاد.
0: راح آزاد شفت هذا رب ضرة النافعة. أي
3: والله مو هو يعني خطيئة بمريضة يشرح المرض
0: زين.
3: على ما يفصل على خلاص الرصيد جبل
0: خليهم يعني هم ماخذين هاي ساعة الوحدة يفضفضون بيها خصوصا الرجال كل من عدوه قبال عينه. مو قلت لك قلت لكم بداية الحلقة فكل واحد يريد يفضفض.
3: ليش انت مسمي تدرج شاغر
0: عشان شو اسمي
3: فسميه ساعة فضفضة.
0: والله فكرة.
3: والله العظيم شيء فضفضة اللي بقفك وانت يمك
0: هم ما اعرف ينطلقون اسم الله عليك يعني
3: الله يسلمك. ما كلام طلاق.
0: يلا احكي لي انت بالنسبه لك شنو اللي تحسه هو سبب الرئيسي بانه الراتب دا يطير او الدخل الشهري؟
3: هو الفلوس اللي فاتي بجيبي قرب دينه. اذا القى الف بجيبي اقول الله
0: زين،
3: اكيد ماكو شيء اللي هو ضايب.
0: زين
3: ثاني اتفقت ويا زوجتي. زوجتي معلم.
0: اوكي
3: تمام. ايش قلت لها؟ راح اتفق ويا في اتفاق. هذا الاتفاق يفيد الطرفين. قاعده تحقق مخطط وخطط الجهات وافقت على الشروط اللي حطيتها.
0: زين
3: انا عندي محل بالصناعي.
0: اوكي
3: انا حق افضفض.
0: اي اي
3: الوارد قلت له الوارد ماني محل لك.
0: زين
3: بالمقابل راتبك لي انت.
0: ما شنو هاي؟ هاي اسم استغلال هذا. بالله يا
3: العطل
0: والمعرف شنو العطل. اقول لك العطل وراحة تقول سدوا الطريق ما اعرف شنو. اليوم اكو شغل باكر ماكو شغل، بس هي راتبها ثابت.
3: لا الحمد لله والشكر انا عندي معامل
0: اي
3: وشغل ماشي والناس تجينا حتى لو عطل وهاي وتجين الناس.
0: اي بس انا قصدي انه هي راتبها اعلى من دخلك اليوم. هاي شو يسموها هاي؟ عشان
3: راتب انا مدخل يوم وبيه. والله ايش قد راتبك؟ 150.
0: ايش قد دخلك اليومي؟
3: انا باليوم قاعد اطير 300
0: باليوم
3: يعني. اي والله الحمد لله والشكر.
0: يعني يومي اذا تطير 300 والله عمي خوش. هذا خوش
3: يعني معدل بين 200-300 يعني بهالحدود.
0: اي
3: كان وين لاقي اسم
0: عمي؟ ها هي اوكي.
3: انا اسف شنو سيد عليها المصرف عليها الايجار مال المحل هي بعد تعزل. اي بس يعني مقابل 850 يعني. وهي براحتها يعني. انا الراتب اللي تعطيني اماكن من اطلع ترى انا ادفع الفلوس مال الصرف. ولا
0: احسك متندم على هذا الاتفاق؟ احسك متندم على هذا الاتفاق؟
3: لا بالعكس بالعكس. وانا شنو ايش عندي؟ هذا الراتب مالته اكو ولد بالبصره اسمه حيدر وسام يبيع لنا المصغرات. هو هذا معرض التاج. هاي المصغرات شافتين
0: سوي اعلانات. يلا سوي اعلانات. تفضل سوي اعلانات.
3: لا لا لا عفوا والله ما راح حد يسمع انت قطعه قط.
0: اي
3: طيب فانا انزل من الراتب ماكو لان اقل مصغره سعرها 60-70.
0: زين
3: من ضمنها الصبغه وشغله وهاي يعني يسعى الشغله كل شيء هواي ووقت. فأني أنا سباوية مطيتي واهي وأنا
0: مطيتي. أقول لك مختصر الحديث كله هذا، أنت مشتري راحة اسمعني أنت مشتري راحة بالك ب300,000.
3: بالله الكريم
0: وين يلقاها هاي ب300,000 بهذا الزمن؟ راحة بال هاي راحة بال. ماكو نيك ماكو جيب وحط ودي.
3: أتمنى فتحت اتصال وهي أماكن ترى مدمنة قناة الرشيد.
0: أكيد تحياتي.
3: يعني أتمنى هي قاعد تسمع والله.
0: طيب
3: ويعني وتتصل بكم وتأكد لكم.
0: يلا ان شاء الله. طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
3: انت ما عرفتي نارمي بس ما قلت لي انت منو.
0: منو انت؟
3: شفتين؟
0: انا اخذتني انت بالحكي يا عيني.
3: لا مره عادات عادات خويا خذنا اتصالك. شكرا جزيلا.
0: طيب
3: انا حيدر من النجف.
0: حيدر حياك يا حيدر نورتنا عيوني. مية هلا
3: روح الله
0: نورتنا. باي باي. هلا والله يلا

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: الو
0: هلا عمري. مية هلا.
1: شلونك عبورة
0: حبيبتي؟ الحمد لله تمام.
1: عبورتي يعني تسألين سؤال تردين توجعين قلوبنا بي؟
0: ليش بالعكس؟
1: لا عاد ستي يعني هسه وين يروح للأجار وللسحب؟
0: مو مرات قلت لك بظني أساسيات أوكي موجودات بحياتنا وأساسيات، بس أكو أشياء ثانية ممكن تكون هي مو أساسية، شايفة من تشتريها وترجعين تصفني تقولين صدق كذا، بس أنا شنو اشتريت هاي مثلا أو شنو تقشمرت يعني بهذا العرض، شفت عرض 52 مدري شنو، هاي السوالف ماكو، خصوصا إحنا النساء اسم الله يعني واحد يعترف اعتراف الموت على العروض، نتخبل على العروض.
1: سمع راس هدايا شفتي شغلات
0: فبالتالي انه بعدين تصفنين تقولين يعني شو جاني مثلا دزيت او بثنا ما يجيبوا الشاي خابرك ابو التوصيل، تصفنين تقولين هسه انا شو اللي بهاي السالفه ايش جبتها مثلا، فهمتني شلون؟
1: تعبير اكثر شيء للعشاء، العشاء كله ديليفري
0: كله ديليفري
1: يعني العشاء هذا يعني قلت له لي من يدزون هاي الفيزا شو استفادون منها ما ادري.
0: يعني خلينا نقول انت برايك التوصيل
1: اي التوصيل صارت يعني هم مكلفه على العوائل وبعدين يشوف جيرانه كانما يغار يعني ها هم دزوا عشاء دخلن دز عشاء
0: صحيح
1: ايش الشغلات يعني ويجيش طيب. خطار انت ما متهيئه
0: ومرات واحد يصفن يقول يلا هساني مثلا اجيب لي كيلو لحم، خلينا نفرض مثلا ب 12 خلينا نقول اوكي خو اجيب كيلو شو اسمه او نص كيلو كباب ب 12 وجاهز وما مسوي شيء اني هذا اللحم يلحقه تمن يلحقه طماطه يلحقه بوتيته يلحقه هواي سوالف، فهمتني هيك؟ هاي مرات من يردون يقنعون نفسهم يعني.
1: بس عبير اريد اقول لك شيء لا تقولي لكل احد.
0: اي عيني قولي.
1: عندي شو اسمه أنا سلفة مسوية بس لا تقولين عافية.
0: شنو؟
1: 150 أدفع بالشهر.
0: زين لا ما أقول سرك يعني درس شاغر بالإذاعة بعد. حبيبتي أكيد نورتينا شكرا إلك عمري شكرا مع ألف سلامة باي باي. اتصال آخر. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلون تتعبين؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
2: شنو أخبارك؟
0: الحمد لله عيوني تمام. من وياي؟
2: الشاي بالراحل.
0: اهلا وسهلا حياك.
2: نورتنا
0: الحمد لله.
2: الله يخليك نوركم. أيه. والله انا دائما اتصل المخرج شاد وياي ما يجاوب.
0: اي عداوه
2: اي والله هذول شلون احنا جماعه ريال مدريد.
0: عداوه شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: عيوني نورتنا. يلا احكي لي من ذني الاشياء اللي ذكرتها او اذا عندك انت مثلا اضافه قل لي، تحس انه هو السبب الرئيسي او مو رئيسي كلش بس ممكن انه بسبب يقل الراتب او يروح الراتب يطير او مصاريف يعني تحسها زايده؟
2: والله اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، هذا شعاري
0: بالحياه. بس هو شعار يعني مو صحيح على فكره يعني.
2: والله انا بالنسبه لي الرزاق خي لا يموت، ما يهمني اطشر وارجع لي ورا على زور تليفون.
0: زين شنو اللي دائما تحسه بانه هو سبب بي يعني من ذا اللي انا ذكرتها، الطلعات التسوق التوصيل المصروفات اليوميه هاي البسيطه جيب وياك وحط وبعدين يعني تجمعها تلقان كلش هواي او ماخذات يعني مبلغ كبير؟
2: انا اقول لك اللي دا اشوفه هواي يعني القعدات مال المطاعم.
0: اوكي المطاعم او الطلعات.
2: طيب. قعدات المطاعم او الاكل من برا يعني مرات تنجبر يعني في الدوام تنجبر لازم تركز على اكل من برا، تجي تحسبه ذاك الحساب بس شو تسوي؟
0: صحيح
2: اي والله كريم
0: تنجبر عليها وبالتالي تكتشف انه انت ذبيت مبلغ كبير على فد اكل بسيط ممكن بس هيك يعني قاعده بسيطه. طيب
2: حتى لو اغلب الاحيان سفري
0: اي بلي التوصيل عموما
2: اي يعني مو بس هذا يعني انت تروح تفعلنا وتشغل سياره وبنزين وازدحام وما ادري شنو على مود اكله كيف وتجي بعدين تباوعها اجمالي بالشهر زيان الراس.
0: صحيح. طيب اني كلش اشكرك شايب الراهب نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
2: تحياتي
0: عيوني انت مع الف سلامه باي باي. نروح لفاصل مو لو شنو عندنا فاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كده كده كده كده
1: يلا عدنا اتصال. الو الو الو
2: مرحبا
1: مرحب
2: شلونكم فايز؟
1: حياك هلا ابو هيلين.
2: شلونك؟
1: الله يسلمك عيوني الحمد لله. الو ابو
2: هيلين، هذا برنامج المخرج سكر الصباح.
1: شكرا نورتنا.
2: شوف ترجع عمر كامل هيدا رجع
1: يرجع باكر للاسف يعني ما شفنا. انا لابس اسود احمد لابس اسود.
2: هاي الله يقسمك
1: صدق. زين يلا ابو هيلين، شنو اللي انا من اللي انا ذكرته تحس انه السبب الرئيسي بانه يعني الراتب ده يطير بدون ما تحس عليه؟ يعني
2: والله تعبير الصراحه اكثر شيء المسواق السوبر ماركت.
1: اوكي
2: زين، شنو انا دام شركه اهليه من مواد غذائيه فاسعار يوميه صعد موتونه والله.
1: صحيح،
2: يعني هاي استهلاكات شعبتها مال الفنجر خبزات
1: أنا قلت قبل شوي غذائية. المصروفات الصغيرة خلال اليوم يعني جيب وياك جبن، جيب وياك مثلا صمون
2: إيه؟
1: احنا نشوفها يعني سهلة بس إذا تجمعها راح يقاهن مبلغ.
2: بدي أقول لك مشكلة، أنا مدة دوام شركة فكلها قاعدة تصعد الأسعار كلها بصعود.
1: زين
2: اي هذا أكثر شيء، بس هو السوق كله صاعد يعني راتب نفس الراتب بس في قيمته.
1: صحيح،
2: تجيب في الدين 50,000 فارق 65,000 مثلا بيجي.
1: ما احنا حكيناها بهواي نحكيها هاي انه هواي نحكيها هاي هسه حاليا موضوعه انه تحديد الراتب اوكي اعلى من قبل بهواي، من قبل 2003 خلينا نقول يعني مبالغ ما كنا نسمع بها كراتب شهري مليون ونص ومليونين وثلاثه واربعه وهالاشياء، بس مقارنه بالمصاريف وغلاء الاشياء اللي موجوده قبل 2003 مو مثل هسه. يعني انت مليون بس المليون ما تحس بيه.
2: مي فلتر وين الله يخليك وين
1: تشرب مي؟ عافية، هو هذا قصدي. مثلا كل شيء صار كل شيء صار فلوس
2: اهليه كمان كليات كلها لحد كلها حكومي.
1: يعني اكو اشياء سابقا كانت موجوده، هذه الاشياء تقلل من مصاريفك. يعني اذا نريد نحكي هسه سياسه وغيرها وهذه نجي نحكي على البطاقه التموينيه مثلا، من كانت موجوده انت اليوم ما تشتري تمن، ما تعرف يعني موضوع التمن وكذا، وهاي الشركات اجت ما شاء الله
2: صار مدعومه
1: فاهمني، فهاي هاي كلها زيدت من المصروف. فانت اوكي ده تستلم مليون ونص بس انت مقارنه بالهاي الاشياء وبالايجار خصوصا اللي قاعد ايجار لا سلم لي
2: صح والله الله يعينك على الايجار.
1: طيب
2: يقول لي ست فواتير نفسه بس انت تقل يعني صحيح عليك.
1: صحيح،
2: بس كلها تهون واحد اهم شيء الصحه والعافيه الله يشوف واحد مريض وعلاج دواء خطيه
1: والله صحه وعافيه. طيب انا كلش اشكرك ابو هيلين نورتنا. شكرا عيوني انت. باي باي. اتصال اخر. علو
3: الو
1: الو انت شو انت يهمك؟ انت عندك شيء يطير؟ عندك مصاريف تطير؟
3: بس شوف الفيديو عليك داعه امك وابوك. شوف الفيديو الدزيت هاي فاتوره البارحه وبدون لحم وبدون سمك.
1: امير البارحه باع الفاتوره، بس اشوف فاتوره لو اشوف وجهك
3: يدوس الفيديو هو شو يسوي عفو وجهي.
1: زين
3: خلنا نحسب للمذيع هاي المستمعه 150,000 يعني
1: 410 410 دولار كندي، يعني ايش قد عندنا بالدولار احنا يطلع
3: 380 اي
1: 380
3: ما عدا الطقه واللقه
1: اي
3: شلونك
1: اي سهلات 380 انت مثلا تصرفها اليوم باكر يخابرك الحكومه يقولك تعال خذ 600 دولار. ليش حكينا قوة؟
3: راحت هاي راحت قبل سنة.
1: ليش حكينا قوة؟ والله العظيم هو قاعد يعني ما أدري لو مثلا خبروا تعالت ربحت آيباد يعني أكو تعويضات يعني تعويضات أكو تعويضات.
3: بس تعبير يعني إذا هو عمار ما موجود بس أفعاله موجود. صدق هاي لو قالوا اذكروا محاسنة موتاكم.
1: زين اوكي والله عوف الشقة بما انه احنا هسه نحكي كل اللي اتصلوا هم داخل العراق والاوضاع بالعراق، انت احكي لي بما انه انتم خارج العراق شنو اكثر شيء تشوفه مستهلك من قبلكم يعني وده ياخذ من الفلوس؟
3: الضرائب.
1: اوكي لان انتم على كل شيء عندكم ضرائب صح؟
3: اعطيك ابسط مثال ابسط مثال، انت هسه بالعراق تشترين بيت تدفعين فلوسه ها هاي تبقى تدفعين خدماته
1: لا ليش اكو ضريبه اكو لا هوايه
3: ضريبه مره واحده اي مره واحده من تروح تحوله باسمك تدفعي.
1: اسمعني اكو قانون جديد صار ماكو مره واحده شلونك التزيين خطيه اكو ناس
3: اشترت يعني كل سنه تدفع
1: سنويه مو اي سنويه بس تدفع يعني قانون يعني طويل هو بس القصد اكو
3: يعني و3% من قيمه البيت
1: هسه انت شو تريد المهم اكو دفع فلوس يا اخي احنا ضرائب احنا ما نشتري احنا هسه خلينا نحكي ونطلع ضيمنا ونطلع ضيمنا يا عين خلينا ساكتين يا الله يخليك الله يخليك اي
3: لا انا اعتذر اسف
1: اي عين اي روح روح ادفع كفاره على حكيت
3: انا اعتذر ها وبشر الجدوع قام ياكل طلع يريد مي
1: الحمد لله الحمد لله مي متحرك
3: انا ادري يريد لو مي بنافوره
1: ها بالنافوره اي نعم من حقه عم احنا عندنا ثلاث نافورات بالبيت
3: انت طاقين رجال فقير
1: ايوه هنا باي باي باي باي
3: باي باي

0: يلا متواصلين اتصال آخر. ألو ألو ألو ألو ألو تارك التليفون. يلا اتصال آخر. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله يسلمك. عبد الرحمن من بغداد.
0: أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، نورتنا.
1: سؤالك بالله شنو ما افتهمته؟
0: صعبين. السؤال يقول شنو أكثر شيء ممكن أنه تحسه هو سبب بأنه راتبك أو دخلك اليومي أو الشهري ده يخلص بسرعة؟ انطيت انطيت الطلعات، انطيت المصروفات اليومية هاي الصغيرة اللي ما تحس عليها نفسك بيها.
1: لا
0: انطيت اي
1: طلعات ما اطلع، بس اكثر شيء المصرف للمسواق.
0: المسواق، المسواق اليومي.
1: لا المسواق اليومي.
0: المشكلة انت اكو فتكارثة ما اعرف تصير عندكم لو لا، انه مثلا انتو ترحون كل شهر تشترون طبون السوبر ماركت على اساس انه انتو تشترون خلينا نقول عليها انه يعني مسواق ما شهر كامل.
1: صح.
0: بس انت كل يومين لازم تروح للسوبر ماركت همات.
1: والله صحيح. والله احنا عندنا الحجية بالبيت يومي عباك ما اعرف يومين.
0: زين وليش تريناها للشهر هذا؟ شنو موضوع؟
1: والله ما ادري هذا خزين. يعني الثاني في تعبيره دا حق راتب الموظف يعني الله يساعده يعني ما يكفي.
0: شفت
1: اي احنا عندنا مثلا انا مو موظف، انا عندي دوريات.
0: اوكي.
1: الدحق انا كان شهريتي اقوى من راتب الموظف. انا اجد احسب يعني الموظف يعني اذا جاء خطار بالشهر 5 مرات يقوم لازم يتداين.
0: لا يتداين طبعا اكيد، يدخل سلف
1: خطار. اي والله صحيح.
0: يجمع لك كم موظف وياه بالقسم يسوي له سلفه. بالله شنو جتني عزومه بدون ما ادري او صارت ويا عندي مناسبه بدون ما مخطط لها.
1: اي والله صحيح والله.
0: طيب أنا كلش أيوة. أشكرك عزيزي نورتنا.
1: لا
0: أكيد
1: لا. شكرا على راسك.
0: سالم راسك عزيزي. مية هلا باي باي. اتصال آخر. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: أهلا وسام.
2: ألو عبير. ألو بيت حياتي ليس حياتي المخرج.
0: هلا والله نورتنا.
2: الله يسلمك. الله يخليك.
0: أي وسام
2: وهمي أن يا ريت هاي الفكرة الماخذين أنه والله ما مرتبط تجيبه الضم ما تصرف.
0: لا بالعكس.
2: أنا بالنسبة لي أهم شغل فيها طلعات الترفيهية أسميها، أنه يعني هي مو ضرورية للإنسان بس أنا يعني بتعود.
0: بس هي طخت ببالي مزاج البرتقالي قال اليوم أنت تطلع تترفه.
2: إيش
0: قد بيه شنو يستاهل ما يستاهل؟ خلاص أترفه.
2: هسكو طلعة حازلها قبل أسبوعين تقريبا وهي بعد الأسبوعين يعني يمكن مو هالجمعة الجمعة الجاية. يعني بس أنا 130,000 هاي ما عدا راح أروح التاكسي وأجيب تاكسي
0: زين
2: هاي الصف مثلا
0: يعني وصار لك أربع يعني صار لك شهر تنتظرها.
2: لا هي مو هي التذاكر انطر حتى بالشهر يعني.
0: أوكي
2: يعني
0: فهمت.
2: الموضوع بشهر.
0: إيه.
2: والملابس هم يعني كل شوية يطلع لك شيء حلو. مطرون. يعني والله السنتور متروس ومع ذلك لما أقول يلا زين يلا هذا هاي.
0: يعني ممكن نخلي أيضا السوشيال ميديا والعروض اللي موجودة عليها نخليها واحدة من الأوبشنات.
2: يعني أنا أقول إذا أخذت التليفون من إيدي لا والله أعتبر إن الراتب كلية أجيبه أضمه إلا شغلات يسو ضرورية تطلع لي بالشهر.
0: أي بدون ما تطلع لي
2: شغلة مو كلش هواية. يعني حتى لو كم شغلة أسعارها يعني مناسبة مو أسعار مبالغة.
0: ذكرتني بروحي أنا من يعني ببالي فت شغلة أشتريها فأطب مثلا أكتبها بالبحث يطلع لي كم محل أشوفها أقول لا ما لها داعي يعني أعوفها. فأنت النار خوارزميات شنو راح تلعب لعب وياك.
2: لا والله ما
0: شكو شيء خص هذا الموضوع راح يطلع فبالتالي اكو حرب نفسيه. ها لا هسه ادز ها لا ما ادز لا وبالتالي ادز لان انت الخوارزمية صارت.
2: لا والله عبير موان انا تبروحي بعدين من نمسح المحادثه وما القي البيت بعدين اتنسى بس الام اشتري
0: اشياء. شفت
2: قلت لي يا المات وخد الويا زين مو انا هاي ال 25-50 والله بالاكل بروحي فقلت انا وصيحه حتى بعدين ما
0: اوكي وسام انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. شكرا باي.

0: كلش
1: اوكي
0: اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا لك، باي باي. ها استاذ تفضل.
2: ويا بعدهم كل كرام، يا بعدهم

اوكي مستمعينا، اكيد يعني نهايه الحلقه اليوم كانت حلوه بكم، واكيد بالاشياء اللي انتم ذكرتوها هي حقيقيه وفعليه موجوده. انا بالنسبه لي طبعا هسه تذكرت هذا الموضوع، تحيه لكل صديقه موجوده بحياتي، رجاء رجاء بعد ما اقبل نهائيا انه احد يدز لي لينك لملابس او لهاي الامور ماكو، ويقول لي هاي تلوق لك، انا كلش ما يلوق لي نفس عاد قشمر شايف والله، مثلا يدزون لك فتشي مثلا ملابس او فستان زين تلوق لي تلوق لكم روحوا تشتروها، فيدزون لي عبير والله هذه من شفناها يعني كانه انت لابستها وانا تقشمر وروح هيك ماكو يعني هيك يصير عندي ريش واطير والنفوخ خوس الا ما شيء ما احكي احسن وين وين شيء صدقت عمش بيها الباله وهجينا نعرف شيء ايه سفانة وذني السوالف خو هاي السلة ما شيء ايه ما احكي لك اذا اطب لها والله والله اقصى شيء اقصى شيء ممكن مليونين لانه اطب وش احط بالسلة واقول بعدين اشتري بعدين اشتري اي عافية السلة مالتك كملة تعال اشتريها يعني ذكرك. عموما كل الاشياء اللي انتو ذكرتوها حقيقية وفعلية وهي موجودة مثل ما قال ابو هيلين تحياتنا الا وانا قلت لكم بانه هي يعني شغلة يعني شو يسموها هذه انه انت كل ما يزيد راتبك كل ما زيد مصاريفك، وبنفس الوقت بما انه احنا هسه عايشين بزمن يعني المصاريف اكثر، قبل ما كان اكو انترنت مثلا ندفع شهري، قبل ما كان اكو هاي المولدات بالحجم الهائل اللي موجوده حاليا وبالتالي تدفع شهري انت مثلا اكو مناطق 20 اكو مناطق 25 امبيرات وغيرها غيرها، اكو امور طرأت علينا موجوده حاليا بحياتنا هذه تحتاج مصاريف، ما كان اكو موبايلات واكو كارتات وتشتري انت مثلا يعني رصيد او تشتري لازم نت، انت غير البيت عندك نت خط هاي ضروري هذا تقدر تعيش وتطلع بدون نت ما ترهم يعني ولا تصير. فعموما بالنهاية الراتب مو يختفي، احنا نودع بطريقة حضارية، مطعم طلعة عرض ما نحتاجه، مصروف صغير نقول عليه ما يسوى، بالنهاية الشهر نفتح الحساب ونقول شنو صار وين راح

احسن احلى شيء هاي من انت تعرف كل الزي وين صارف فلوسك وبعدين تصفى تقول وين راحت الفلوس وين راحت طارت غرت مصارفها مثلا. فبالتالي مرات المشكله مو بالمصاريف الكبيره، المشكله بالمصاريف الصغيره اللي تتكرر كل يوم ونستهين بها دينار هنا ومبلغ هناك، وبنهايه الشهر نكتشف بانه الاشياء الصغيره هي اللي سحبت المبلغ الكبير كلش هوايه. يمكن الحل مو انه نحرم نفسنا، بس نتعلم ونعرف وين تروح فلوسنا. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف. تحيات أحمد مثنى وتحياتي، خليكم ويا هيثم.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: في يوم مولده أشرقت أركان الدنيا بنور الهداية، فاللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا صحبته في الجنان يا رب العالمين.

0: المشق ووتر.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: الماشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: الماشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احمل البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: بعد ما صيدة شارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا

0: عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: رشيد اف ام 24 ساعة.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق أجمع التحية لكل الأشخاص اللي راح يكونون يانا أيضا من خلال التطبيق واللي راح يشاركون في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بداية خليني

أهنئ كل العالم الإسلامي وكل المسلمين وكل الطوائف المسلمة أو الإسلامية بمولد سيد الكائنات محمد بن عبد الله. وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المناسبة هي فاصل حقيقي للحب والتسامح والسلام والذي خرج به رسولنا العظيم في قبل أكثر من 1400 سنة في دين حنيف. كان يدعو إلى تسامح، كان يدعو إلى الصلح مع النفس، كان يدعو إلى السلام، كان يدعو إلى أن يكون هناك التفات كبير جدا لله سبحانه وتعالى، والعمل بكل القوانين السماوية، وأن نكون حقيقة خير أمة أخرجت للناس. وأتمنى إن شاء الله أنه في هذه المناسبة الكريمة أنه في كل سنة أن يكون هنالك تجديد العهود والمواثيق اللي ما بينه وبين رب العالمين، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أخرج لنا هذا الرجل أو هذا النبي أو هذا الكائن أو هذا أو هذه القدوة أخرجها لنا حتى على أقل تقدير أن نصل إلى مرحلة من التصالح مع النفس والسلام الداخلي. وأنا متأكد إلى أن كثير من عندكم يعملون على خير وصلاح هذا الكائن، أو خلينا نسميها خير وصلاح هذا البشر اللي بداخلنا، بحيث نكون إحنا قدوة حسنة للآخرين. وأيضا كل يقين ومعرفة إلى أن هناك فئة كبيرة، والحقيقة اليوم هي موجودة في مجتمعنا، يعني لم يكن يوما من الأيام لها أو فيها من التعاليم الإسلامية شيء، كل شيء ماكو. ما لأن احنا كنا نقول احنا هذول مستحيل الإسلام، لأن يعني ما لي خاص أنا بالمعتقد، ما لي خاص بما وجدنا عليه أبانا وأجدادنا، ما لي خاص يروح يقيم الصلوات أو يقوم بكل ما يمكن أن يكون موجود اليوم على واقع الحال، بس بالتالي هو يعني تلقى كل العبادات يسويها، بس هو تصرفا وعملا لم يكن أبدا له الرسول الأعظم أسوة، بحيث أن الرسول العظيم سمعنا الكثير من القصص والمتداولة، وأيضا ما ذكر من خلال القرآن الكريم بأنه كيف كان هذا الرجل يعمل على تأسيس دولة إسلامية حقيقية، دين حنيف، ويتعامل مع البشر بكل أخلاقية وحب وسلام. وعندنا اليوم إحنا ناس تنتمي إلى هذا الدين بصراحة يعني ما لها أي شيء بالموضوع، فبالتالي حتى نكون واقعين كلش، يعني لأن بدليل إحنا الآن في صراع ممتد على 1400 سنة بين من يسبل ومن يتشتف، هذا صراع عندنا. هذا ستقول لي ستبل ما لي خصان، أنا أحكي عن دين خرج للناس. حد الآن إحنا عندنا صراعات على أساس طائفية، هذا يقول أنتو هيج وهذا يقول أنتو هيج، وإلى الآن موجودة هنالك نوع من التقاطعات الكبيرة جدا التي أدت إلى، حتى لا ننساهن، لا عبالكم إحنا، لا الذاكرة تبقى ذاكرة حتى ما ننسى ما حصل ما بين عام 2005 إلى 2000.

يزيد عدد الطائفين في مجتمعنا. فبداية صريحة لكم، وأتمنى أن نعود إلى رشدنا ونقرأ السيرة النبوية بطريقة مو تقرأ ليها كأنك حافظة طاب امتحان، لا، تقرأها بطريقة تستفهم ما هي السيرة النبوية، ما هي صفات الرسول، ما هي كيف كان يتعامل مع الآخرين، السيرة الذاتية الحقيقية لأئمتنا وخلفائنا وكل الرجال الذين عاصروا الرسول وكانوا في حياته، كل التعاليم الدينية، كل ما ذكر في القرآن، كل ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأيضا في الكتب السماوية الأخرى. فلذلك بداية أنه أنا أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة هي حلقة يعني تعليمية توجيهية لكم، وتفهمون إلى أنه هذا الدين الذي خرج لنا وكان موجود ولا يزال بكل ما يحمله من سلام، حتى من اسمه الإسلام من سلام، أن يكون هنالك سلام داخلي عندكم أنتم كأشخاص، وأن ننبذ هذا التعصب والطائفية ما ماذا شو أسميه ذني كلهن باكج كامل هذا. فلذلك اهدأوا، أن الله سبحانه وتعالى ينظروا إلى أعمالكم وقلوبكم، أن الله ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. فأكو حقيقة واحدة من يعني فيديوهات شفتها لمحاضرة للشيخ الوائلي، اللي ما أعتقد أكو اثنين يختلفون عنه، يعني إذا كانوا من هذا الطرف أو من هذا الطرف، فقال إلى أنه دينك صلاتك كل أشياءك هي إلك، ما حد لم ينصب إلى اليوم قاض وجلات في هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى فقط هو من يعني الله سبحانه وتعالى فقط هو من يأخذ بأعمالنا نعاقب أو نكافئ أو يعني نجزى عليها فقط. فهاي بداية هيك عجبني بديها بيكم حتى نبدي نرتب الأمور شوية، لأن تعباني من وراكم تو ما بيش مجتمع.

0: طيب هسه راح نبدأ بموضوع حلقتنا لليوم وموضوع الحلقة. البارحة حكينا لأنه الآخرين مجتمعك دائرتك إيش قد يخافون عليك شنو العالم، حكيت على موضوع الخوف وشون إنه كل ناس تخاف وكل ناس تخاف عليك من طريق معين من تفصيلة من هاي يعني. بالتالي ما عدا مفارقة الحياة، تحبوها مفارقة الحياة لأن هي شو ما تعلقون عليها، ما هي أكبر مخاوفك أنت كشخص؟ صحة تستثنى، موت يستثنى، أوكي بعد شدنا ذني سوالف. فإذا قلت لك تحديدا ما هي أكبر مخاوفك وأنت بالعراق، أكبر مخاوفك وأنت بالعراق، أنت كمواطن اليوم يجب حسب الدستور حسب النصوص الخاصة بإدارة الدولة يجب أن تعيش بأمان، بس أنت عندك مخاوف بالعراق، فما هي أكبر مخاوفك في العراق كمواطن عراقي، مو كبشر، مو تقول لي أنا خاف من البزونة خاف من مدرج، لا احكي لي أكبر مخاوفك بالعراق. أرقام الهواتف المشاركة 0780211 1115 و 0780211 1167. بإمكانكم التواصل ويانا على 0720-11-14-115. منتصر لا ما مشمول لأن أنا أحب هذا بالمناسبة. لا لا بسورة مو هذا سارة ستمتين.
1: يا الماخذ قلبه رايح طاير بي، خلي حبك

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء العافية
0: شباب. مساء النور يا هلا. شكر
1: مستاخلك
0: توين شنو
1: والله اذا اقول لك ما صدق الحر مأثر علي والله
0: ما صدق بس اقول ايه اوكي
1: الحر مأثر علي شوي
0: مفتر عليك
1: شغل خلصت
0: شغلك بتشول انت خمو بتشول
1: والله شغلي من الخضراء
0: اي
1: كرادة
0: اي شفت ماكو اذا ما يعني مو شغلك بتشول وتقول لي الحر مأثر علي
1: فلسطين زيونه وارجع مرتبط للمنصور
0: اي هاي اذا ماكو كله تبريد هذا ماكو عقابه تفتر
1: مزدحام حاره الدنيا والله حاره
0: ما يخالف اوكي طيب احنا احاول اسامحك اني بس مو مشكله
1: زين واحد لابس رسمي من 6 الصبح لل 8 بالليل يصير
0: بي اي ينطبخ والله اي سولف لي اكبر مخاوفك بالعراق شنو
1: والله انا قالها سابقا واقول لك يا هسه حاليا يعني بس وعرفتي لك انت على المقدمه يعني حكيت لي بقلبي ودائما اقول لك اياها يعني اتمنى من رب العالمين انه نعيش بسلام
0: اكبر مخاوفك ان ما نعيش بسلام
1: ان ما نعيش بسلام اي
0: كان ما نعيش بسلام
1: ان ما نعيش بسلام اي
0: زين
1: والله يبعد عنا الفتن والطائفيه والكراهيه نريد نعيش
0: زين
1: أنا كمواطن عراقي بغدادي بس بالاسم جنسي بالدين مكتوب مسلم وانا شغل بالباخر
0: زين اي عراقي
1: مالات رب العالمين يسويهن وش اسوي اسوي بس ما ادحى
0: اي طيب تمام تحياتي شكر حبيبي والله يعينك شكرا جزيلا تسلم يا ورد مهيمن عليكم استاذنا الفاضل وعليكم السلام كل الهلا بك يا هلا مرحبا عندنا اتصال يلا الو
2: شلون
0: صحه خالد شلون الاخبار
2: امبارح قطع انه امبر بالليل
0: امبر دبر بالليل مبر المشكله اللي تدري صار دبعاني على الواتساب منه مو الواتساب عندي من ديدوك دوك انت واحد صاعد انت واحد صاعد
2: ملحوق
0: ملحوق طبعا وحب
2: يبارك سبت مولد النبي وهاي الديباج البيت والمقدمة رائع
0: الله يخليك
2: عشان يفهم من يسمع
0: اي أيوة والله عشان يفهم من يسمع
2: عشان يفهم
0: طيب
2: الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. بعث أمة وسط خلوا هاي أمة وسط بعثنا أمة وسط بالعموم يعني أكبر مخاوف يعني فشي هو مو يعني مو يعني شخص يعني إذا رح أكون أنا
0: أوكي
2: أخاف إنه نرجع للمربع الأول سلطان
0: أوكي
2: المربع الأول اللي حاليا أكو ناس جاي تشتغل عليه يعني البارحة شفت يعني ما فضل شلو ربيت على التعليقات أباوي 3000 4000 اللي ما ألقي مو 2005 ولا 2006 ولا 2008 يعني ما ألقي
0: يا بي
2: يعني نبقى له الرينج وله الكلية يعني هاي صدق الباحي عن صدق خفيف ناس تطلع بالشارع سب الصحة سب يعني اللي وين التي توصل
0: هاي اكبر مخاوفك بالحق نرجع مربع له
2: بالضبط يعني اكو
0: طبعا
2: موجود لو ما
0: حجي موجود انا قفلت البيبان وطلعت
2: قفلت الان قفلت البيبان طلعت يعني اربع شوارع ساعة معزل
0: 12 ب8 واقفت
2: ايه
0: كانت اكو عرضه راس الشارع
2: بس طيور
0: كانت عارضه الملحق على اربع شوارع خلي
2: ملحش وما ملحش
0: كانت عارضه بدايه مسحت قحطان ويوقفوا بها الشرطه يقول لك اذا تفوت على مسويتك
2: بالضبط هذا يعني هذا مو مخاوف ما تعتقد انه اكبر مخاوف الناس اللي جاي تسل دماغها وترجع هذا كله دكان بدا دكان يعني هذا اللي يرجعون يفتحون مول
0: طيب ان شاء الله ما يقدرون
2: هذا
0: طيب.
2: المربع الاول اكبر مخاوف
0: تحياتي لك حبيبي رن جزيلا تسلم يا
2: حبيبي لقل الطارق الارهاب
0: تحياتي

0: اخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: سلطان الحديد مشتاقين.
0: الله يحفظك يسلمك نيايه.
1: صدام ابو مطعم.
0: كل الهلا بيك.
1: شلونك اخوي؟ شلونك؟
0: الله يسلمك يا ورده.
1: حبيت سمعت والله اللي قبلي بالعقب عليه ان شاء الله. اقول ان شاء الله وسلاما على العراقي.
0: امين ان شاء الله.
1: ان شاء الله. احنا مختلفين. الله سبحانه وتعالى بالقران ذكر الربيين.
0: نعم.
1: هذول كانوا يخافون من الرسول. همهم بس علائم وعسبر. اللي هو البنص الجيش والورا يشتوا للرسول. فجبرائيل عليه من نادى الله سبحانه وتعالى ونزل نزل سوره تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلونك على الانفال انفال الله والرسول.
0: صح.
1: تمام. قام يجي الرسول والمؤمن عليه يخلي يده قام يوزع التباهم وارتدوا على الاسلامي.
0: اي شوف ما تصرف.
1: ما تصرف. احنا ان شاء الله ما نوصل لهالمرحله. ومريد من المربع الاول. العراقي ماكو مثل قلبه الطيب.
0: والله كلهم.
1: يعني لا ان شاء الله ان شاء الله موجودين. انا احكي بالمناسبه يعني انا رجال مستفادين بنار من الحكومه ومقتل. رجال قبل عمري يشتغل كل الحره ولا الحمد لله ماشي الدنيا. بس يا اخو سلطان احنا الحمد لله هسه وعينه. البارحه انا اشوف شيخ حازم الباوي وشيخ من المذهب السني وقفوا ايد بايد وقفون وموضوع طبيعي. احنا ان شاء الله اكو عقد موضوع
0: طبعا.
1: ثاني اقول كل شيء صير على عيب على الفساد على غيره طلعوا لنا الشغلات اللي ما تسوى. تسوى يا اخوي سلطان.
0: اي والله. طيب اذا قلنا اذا اكبر خوفك.
1: اكبر مخاوفي اي نفس ما قلت نرجع المربع اول ما رضت المتنام. بس ان شاء الله احنا اهلنا ناسنا ناس وعوا
0: ان شاء الله
1: وعرفوا والصح الغلط
0: ان شاء الله.
1: احنا كنا الخلق الاخرى
0: طبعا. اي شنو لا
1: وانا ان شاء الله يوم ما تسعى ما راح يصير شيء
0: ان شاء الله.
1: عندنا مفاضين زينين ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: لا مو
0: كنت يا حبيبي
1: ان شاء الله احنا ما ولدنا وهو لا احسن اذا اضغط على الدوله احسن يضبط حقوق العائله
0: العقارات
1: التقاعدي غيره كلها لك.
0: طيب قلت لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك.
1: ممنوع خويا
0: يعني حقيقة شوف احنا هاي اغلب المخاوف اللي موجودة يعني. اوكي خلينا بعد عندنا يمكن نسمعك. ارقام الهواتف مشاركة 07-8-021-4115 07-8-021-1617 وبامكانكم الاتصال على الواتساب 07-2-0-1-4-1-5. وحلقتنا لهذا اليوم تقول شنو كبر مخاوفك العراق انت كشخص توشة مشين او مشتاقة.

0: ناخذ الاتصال. حلو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: صباح
0: الخير. حلو بيك يا هلا مرحبا. من جاي؟
1: خميس أنا وبنتي قاعدين بدنا نترك.
0: إيه.
1: عباس عسى بركات.
0: عباس يا أهلا وسهلا.
1: خميس قاعدين أنا وبنتي قاعدين نترك.
0: إيه. تالي.
1: برنامج مال خميس.
0: إيه مشفت أحسن. لو لكم شغلات جديدة. أوكي قطع أبوني تاج.
1: أشياء من المنطقة جيت فيها.
0: إيه.
1: اسمعني.
0: إيه اسمعي تفضل. ألف لي شنو أكبر مخاوفك بالعراق؟
1: والله أنا سمعت الأخوة اللي تسترك الله بيهم على الحكي إحنا اليوم عندنا ذكرى كل شوية اللي هي أولاد تطوي بعضهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم وأدى الرسالة وكمل الرسالة وراح وإحنا وقت إحنا كمل الرسالة أنا المكلم اللي دا أحكي وياك أنا رجال يعني عفوا عن نحكي من هاي الطائرة من دي الطائرة
0: نعم بدون
1: أنا مجي الدنيا أنا ميت الدنيا أمي من جابري صار عندها مرض مرض قوي وأنه الحليب مالتهم
0: طيب
1: فالطبيب قال إذا رضعتي راح يفضل حياتهم على العد فصلت فجيرا جايب قبلنا جايب قبل التيب 20 يوم هو جلب بصفحة جلبت بصف
0: طيب
1: وصل الفكرة
0: أي فإذا
1: وأنا صرت أقوم بالرضع أنا صرت أقوم بالرضع المرأة عن مهد تكون الصورة أو المستمع يسمع المرأة مذهب الجعفري الله يرحمها بهذا التوفيق اللي هي أم راني زين إحنا وعينا وقرنا وأنا أنا من الأجيال القديمة داعش شوية أقصى الله ديق وياي 18 سنة أنا ما أدري همين كانت هاي كلنا قبل واحد ونبي واحد وأمن الناس كل ما أضوج أتوجه الكربل نجف أروح أزور أروح يعني ما أخلي مكان أروح أرتاح هاي لو طلعت لنا شغلات من حتى السواق
0: أي والله ألف مرة
1: اللي سواق
0: أي والله ألف مرة
1: زين مو كنا بيت واحد وصينية واحد وقل واحد أنا حتى زوجتي اللي هسه موجودة وياي زين يعني رتوجة حافظ كل الشغلات الحسينية أو تعرف يا ايام شروح وديني يا اروح اضاف شو وديني كربلاء كذا هيجم اني انا متكلم معك عنده صديق ثم هي الجهات كل عشرة ما انا اطبخ ويموت زين انت عرفني متكلم من الف نطلع اللي صار ان شاء الله نطلع على دنيا اخره
0: والله طيب
1: زين اي والله
0: يعني إن شاء الله يا رب إحنا عندنا عقلاء براحة في هذا الاجتماع بس العقلاء قليلين دي يصيرون
1: والله أستاذ سلطان جيل الحمد لله وشكر بدأ يوعى وبدأ يسمع
0: نعم
1: وبدأ بدأ يعني فتح هاي أمور قدام اللي يسوي الشغلات من الطفين هذا مستفاد
0: طبعا مستفاد
1: عندما تندبح أنت بأول مهم كاسينة ما ترد ما لدي يصعد
0: صح
1: هو المسيد عنه أنت الخسنين اللي يروحون بها أولادنا أولادنا دي يروح بيها
0: نعم
1: والدة تروح بيها
0: الله يبي الله يسهل يعني أنا
1: بلد يعني بحضاري
0: نعم.
1: بلد مثقف بلد واعي
0: صحيح
1: ومتشاشي عدل فإحنا من هاي شبكة الله سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله يا رب
1: يحفظ هالبلد يحفظ هالشباب
0: آمين يا رب آمين يا رب العالمين آمين تحياتي يا حبيبي شكرا لاتصالك أبو أوري شكرا مع السلامة شنو ها اوكي عندنا كاتشي كاتشي من هذا مساء الخير اوكي مبارك على مولد سيد الخلق ناخذ لو انا اجي ها فاصل ايش ما يبين هاي جامع نظفيه لا جامع نظفيه زايد والله ده احس الموضوع يلا فاصل
2: شوي وراجعين خليكم واصلين شوي راجعين طرش وياكم الساعه الان

0: ثالثة ونصف بتوقيت الرد اف ام.
1: الماشطر
2: اشتري اقساط دون كفيل سيارتك من الماشط موتورز. سيارات واجب الإضافة إلى موديلات أخرى. أقساط لمدة 5 سنوات بتسليات عادة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد مستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشط موتور.
2: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الورد.
1: الماشط موتور.
2: للإسعار أكثر سلتنا على صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق أوتورز، والاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشركات. الماشق مورز الأطويانة أسهل.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد أف أم 24 يوم طويل الزحام وبمعاناة وبناس تعرف السوق.
4: اسحب سيارتك وتفل الله، هذا الحجاي يعوفه.
3: اما الحجي الزايد هذه سولف احد
5: ساعدوني كم جديد.
3: البرنامج طريق تحس روحك عاد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جديه.
6: المواضيع جدليه والناس حقيقيه من احد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: كان نديك ما تمشوا يا
9: طيب بس سمعنا طبعا رجعنا خلينا ناخذ ويا اتصال خلي اذا هاي ممكن بس حتى ننوه على الحلقه اللي يكون طبعا حلقتنا اليوم يقول اكبر مخاوف في العراق. بالمناسبه اكبر مخاوف ممكن تكون في لحظات يعني مو الا مثل شيء انت دوانا كفرد اليوم كمواطن عندي مخاوف 1 2 3 وهذه المخاوف بالنسبه لي مبا او انه هي شاني على واقع يعني ممكن موضوع شيء انه انت اكبر مخاوفك كفرد عراقي جميل رائع لطيف. فلذلك انتظركم تتصلون على ارقام الهواتف 0780211415 و0780211617 وبامكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0701114115. لا ناخذ اتصال.
10: الو رئيس
9: حبيبي
10: شو
9: يا اهلا وسهلا.
10: هلا
9: شو الاخبار ابو زين؟ سولف لي.
10: طازيه
9: ها
10: طافيه
9: شبيها
10: والله واقفه ولا
9: وقفه
10: الله جات شو التاكيد
9: والله صدق شو
10: استاذ شايف السياره متحرك على علوه وعطى طبه
9: اي ظل قلق
10: شعب خبس ورطه
9: بس رطه فوق
10: بس واخذ ابوك
9: زين
10: ماكو ما بلوني ما ادري ايش فيهم يعني يجيك عشان فعاليه وما فيها مع الفيس شوف التعليقات سلم لي والله العظيم بس التعليق هم من نفسه ايش فيهم هم 200 صار لهم قرن هو تعاسب يتعب هو وربه انت جاي تعمل هاي هسه مو خوش ادمي ربما مره شو اسوي هنا كان من يوم هو مو خوش ادمي ايش راح يطب بجلد انا طب قلنا من وراه لا طب لا انت مالك انت شلون صار لكم 3 ايام عندكم تقول ايش فيكم الحين مثل ما تقطع في الاول
9: واخر طابوق تنزل لك تهبلش الاول والثاني
10: حيل وراك سلم لي
9: ايوه تحياتي ابو زين يا حبيبي شكرا لك هلا طابا كان الجميع تسلم حبيبي عبد العزيز شلون ابو سلطان حاضر شنو عرقان لا ما اكليش عرقان بالعكس الجو حلو ميل رائع ودرجه الحراره اصلا حلوه برا وقت هي تقرب او فوق 47 والله مفضل علينا الحمد لله وشرع جميعا مفضل علينا كل سياره حديثه عادي ايش ما فتحوا التبريد انا البارحه تفاجئت بصراحه العظيم سياره 26 سعرها يعني 90 او 90 ألف فاتح تبريد هسه ما عندك زين علي ما ينخ

0: خيمات الحشد الشعبي خلصت مشت الأمور. ما حتى ما حد يجيب الحشد الشعبي بس ناس ترى تتخيل موضوع سحب السلاح يقولك حتى الحشد الشعبي لا لا حشد هذا منظومة ثانية راح يتم التعامل معها على أساس ما هي موجودة عليه يعني ما راح يرجع للبيت.
1: صحيح.
0: إحنا قاعد نحكي القرار هو أي فصيل مسلح خارج نطاق الدولة هذا المسمى هيك يعني حتى كل العالم تعرف. إلى إحنا ماذا نحكي عن فصيل مسلح خارج نطاق الدولة؟ إحنا عندنا تشكيلات ساندة اللي هي البيشمركة والحشد الشعبي وعندنا تشكيلات رئيسية اللي هي منتسبي وأيضا داخلية والدفاع يعني هاي وهيك عندنا إحنا هيك مترتبين ترى يعني خاف أحد ما يعرف يعني.
1: صحيح.
0: هاي ما عدا طبعا عندنا أجهزة هذه أجهزة مقتالية نقل أمنية أكثر إيه
1: يعني صار في مختلف يعني احنا هسه وقتها صار من جهاد دفاعي وقت اللي ما تخلص الحرب كل من يذب سلاحه هاي كانت الفتوى الشرعيه
0: طبعا.
1: وبهذاك الوقت من طلعت الفتوى طلعت هاي الاعداد اذا اليوم صاب العراق شيء نفس الفتوى ترجع تطلع نفس الاعداد.
0: شكرا شكرا صحيح.
1: عفوا
0: لا هي صحيحه هاي يعني على قولتك انت هسه المقارنه صحيحه والموضوع ذاك الوقت ما كان اصلا بالعكس كان ذاك الوضع ترى مناسبه اكثر يعني خطوره من هسه هو فتوى واحده طلعت العالم وراحت قاتلت والحمد لله والشكر تم تحرير مدنه وعادت كل الاراضي تقريبا ومشت الامور والناس هسه قاعده وتروح ودس احنا نروح نطلع نروح للموصل نروح للانبار نروح لصلاح الدين دا نروح ونقعد انت زلم اخو خيتك من هنا اعبر باتجاه شو اسمه التاجي لو اعبر باتجاه بغرب وينك وش فيه مو صح
1: والله يا ابو صح
0: ايه؟
1: فتوى طيب. طلعت فما طول المرجعيه موجود
0: طبعا صمام امان العراقيه
1: ما شاء الله الشعب العراقي كله هو كله غيره
0: طيب تحياتي لك حبيبي والممنون منك شكرا جزيلا
1: تسلم وانا اكثر على طالب
0: لا حبيبي شكرا هلا مرحبا نادر تحياتي لك كاتب بس القعده اوفر تزعل استاذ واعتذر على التدخل لكن العمل الاذاعي لا يجوز تصوير هكذا منظر هذا سوشيال ميديا احنا وساند للعمل الاذاعي انا بالاذاعه اقعد مثل ما اكون مرتاح حتى اقدر اسولف من تكون امامي شاشه ذاك الوقت يكون التزام كوسيله اعلام هاي وسيله سانده سوشيال ميديا سانده اثنين الكرسي ما منه قاعده هي لهيك يعني ما شلون اقعد لو هيك اقعد لو وين ما تضبط فاحنا الكرسي يا بطب لهم زوم عود ناخذ اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: شلونك استاذنا عزيز
0: هلا حبيبي الله يحفظك من وياي
2: منتظر من بغداد
0: اهلا يا منتظر شلون اخبارك
2: الله يسلمك طبعا انا مستمع قديم واول اتصال لي
0: كل الهلا بيك
2: الله يسلمك
0: شنو اكبر مخاوفك بالعراق منتظر
2: والله مخاوفي مو على نفسي مخاوف على اولادي صار
0: ايش بيهم
2: ما بيهم شيء بس يعني احنا ما دايمين لهم وهاي الامور يعني نقول بعدين لان هذا المستقبل بالعراق مجهول
0: طيب
2: اذا احنا هسه حاليا الحمد لله
0: طيب
2: إذا احنا هسه حاليا الحمد لله خير من الله اننا عند الامن والامان
0: ايه الحمد لله
2: بس ما نعرف بعد شكو
0: ايه عندي احنا مشكله الطقاق الطق
2: بلحظه طق للعلم انا يعني انه منتسب هاي الفتره اللي اروح بها يظل يعني هيك متعلق بهم شلون اقول لك يظل واحد عليهم هاي الامور فشلون الكسره هم الاطفال
0: ايه
2: يعني طائفية وغيرها
0: ما صار لك متزوج ما صار لك متزوج
2: أنا متزوج من 2016
0: أوكي طيب
2: يعني مو قديم
0: أي لا قديم ولا جديد بعدك هسه راح تبدأ هسه راح تبدأ تنحسب قديم عبارت 10 سنين هسه راح تبدأ
2: منا إن شاء الله نجدد إحنا كل ما نصير قديمين نجدد
0: الله أكبر دير بالك ظهرك لا يروحون يسمعون
2: لا يأخذون راحتهم على كفاليك إحنا نحب نكسر أهم شيء نبقى حديثين
0: دير بالك لا تروح
2: والله إن شاء الله ندعوك لهاي المهمة
0: لا والله لا تدعوني ولا أدعوك حبيبي ادعيني لأي شيء لهاي المهمة
2: لا لا ان شاء الله قلبك قوي
0: لا وتقدر لا لا لا قلب انا قلبي رتشيك وما ادبرها وشكرا جزيلا عادي ما اريد
2: كفونا هاي هاي هاي تقريبا انت اكثر مخاوفك انت
0: اي والله انا اكبر مخاوف بالعراق ان اغرى بالعراق

0: ايه هو السبع هسه واللي يعني عنده امكانيه انه بصراحه احنا ما نقدر نعرف هذا البلد لان انا اكثر من دوله سافرت وغيرها بس ما تعرف انت الحين واهلك وغيرها بس هو كمستقبل انت تعيدنا بين ومستقبل بالعراق مجهول
1: والله هي هاي وحده من المشاكل يعاني من عندها خصوصا الاشخاص اللي يعني احنا ترى حتى كافراد حتى لو ما عندك عائله هم انت كصاحب شغل كعمل كها يعني دائما عندنا نعم. هاي المخاوف هي المخاوف مو يعني ما مبنيه على المجهول هي مبنيه على ما شفناه لان انه مثلا تلقى مرات حياه تمشي بطريقه حلوه مثلا هسه احنا حتى مؤخرا يعني قبل سنه كانت الامور ماشيه حلوه وجميله وهاي صارت هذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني العمليات العسكريه ما بين ايران وامريكا تخلخل عندنا الوضع
0: الموضوع كل ما تمشي حلوه انت خاف
1: اكثر اي يجيك واحد
0: هي ما
1: يلوسها
0: هو هسه هي شوف هسه منو محسب لها الامور اللي صارت ما حد محسب وهي بلحظه صارت وغيرها بس الحمد لله نقول احنا يعني بصراحه ان الشعب العراقي هم يعني مو نفس عقليه قبل
1: طبعا بس بس بعد اكو اشياء احنا دائما نشوف هوايكم من الصراعات اللي صارت عندنا بالعراق احنا مو طرف بيها ما علينا بس احنا نحشر روحنا هدوا ذولي من نار احنا وياهم ذولي هدوا من نار جنة ونوب تعاركنا نوب صار
0: احنا وين روجي وين روجي
1: خوي هسه ايش علي انا هسه دخل احافظ على بيتي حلو جميل ابني بي شوي شوي
0: هسه هو السبع يرجع لاهله اليوم وجايب له مصرف مثل ما
1: نقول جاب له مصرف باني على الاقل جزء من المستقبل والله
0: او راجع من دوامه بسلامه
1: وبسلامه وخير وبالعكس احنا نحب الحياه احنا شعب يحب الحياه يعني مو هيك
0: يحب الحياه بس اكو يعني قد اقول ما اعرف يعني عبالك ما جاهز تحديث
1: عبالك
0: ما جاهز
1: اي بعده ما وصل الابديت هاي مالته
0: اي هذا من يتحدث راح يضرب السوفت وير قبل ياخذ راح والله العظيم قدها مني
1: لين الفتح السادسة على السريع اي ما يلحق
0: هو على وين اخلص منه يعني ما
1: تغنس يا ابو خيمة الزرقاء
0: هو لو يحدث هو لو يحدث لو ياخذ راحته
1: اي لا ياخذ راحته
0: والله لو ياخذ
1: راحته
0: ان شاء الله
1: ياخذ راحته احسن لان احتمال اخاف مني يحدث يرجع لا المشكله
0: هسه احنا عندنا احساء للطرفه هيك اخر شيء يعني حتى اختم وياك عندنا يعني شلون مره كبيره بالعمر يعني فرعنا العلم احنا فرعنا كله مسيح انا احب هاي المره يعني دائما انه اي دائما تقعد بالباب تشاطف وياها
1: تروح تسولف فيها
0: ف 24 ساعه قاعده بالباب تسال عن رايح وجاي وين رايح وين
1: زين
0: انا كنت اسولف وهاي بالاخير هي تدعي لي انا شكلها الله ياخذ روحك وحق محمد وال محمد وهي تقول لها رحم الله والديك هي ما تدري انا جاي لها الله شاهد قلت لها الله ياخذ روحك وحق محمد وال محمد هاي يوم يدعي لي وبعد كيف الله
1: لا لا لا لا
0: لان هاي العقليات القديمه الصراحه ظلم المجتمع
1: صحيح اي
0: طيب. يعني انت تعرف
1: تحياتي لك انا حبيبي يعني وانا
0: الله يسلمك
1: شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد هلا بك مع السلامه هلا وبركاته استاذ احمد شو الاخبار

0: اشکال فهمیست ناخذ على الاتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: سالف لي
1: يا فرطوني. هم اثنين دول اللي ما يدري الله وين حاطه. قال فلان مشى ورا فلان. صح
0: احمد يقول له 2000 ماتي وينها؟
1: احمد يقول له تقول له جتك 4000 مكلف.
0: ما تحول لي تليفوني، ايش دعوك؟
1: ما عندك؟
0: ما يمكن حتى لعبهم. المهم زين اوكي، من شنو اكبر مخاوفك؟ قلت لي اثنين. من هم اثنين ذولي اكبر مخاوفك؟
1: الاثنين هذول الجاهلين حش السامع اللي ما يدري الله وين حاطه. مجرد انه يسمع فلان قال لازم يمشي ورا فلان، هذا فلان صار اعتبار صحيح عنده، ما يهمه ضد العراق، ضد جيرانه، يعني بالمنطقه، ضد روحه، اكو اكثرهم ضد نفسهم، ضد نفسه، ما يدري ايش يسوي. المهم يمشي ورا فلان.
0: زين
1: يعني ما نقدر نوضح احنا.
0: اوكي طيب، هذا واحد. الثاني
1: ذول الشياب اللي بقد وميض قصه وميض
0: بالشارع
1: فجأة بريك، فجأة من نيلوف ياخذ لك من اقصى اليسار الى اقصى اليمين.
0: اي
1: يا بليش متعود هذا السريع، هم الكبار ملحقين يمكن على احمد حسين البكر.
0: اي
1: على احمد حسين البكر. اول كان احمد حسين البكر ماكو كورونا.
0: والشارع فارغ.
1: شارع ماكو، كان عندهم بس لاده زرقاء وهذا. حتى برازيلي كانت ماكو.
0: ماكو الا بعدها جايه.
1: ذول
0: كانت مسكوفيتش ولاده فيات جماعه.
1: كان معتمدين على الباص، يقول له النقل العمومي ما
0: ادري
1: ايش كان يسمونه. ذول كلش يخوفون. يعني راسه تنيك فجاه طب وقف. يا معود حجي ابو الغيره
0: مو يمه
1: تحكي ويانا رجال كبير. شلون هسه احنا مثلا اوميض تحكي ويا يا ابو رجال؟
0: بس ما تامل كاتبه منور بسام
1: على راسي والله. هاي احمد مثنى 4000.
0: ايه
1: هو على المكسر جت اقول 4000.
0: يلا 4000
1: جت. وتوين لها ماتك؟
0: مات موجود عندك؟ ها
1: اي موجود بس ندور. هذا انت هماتين 4000
0: شنو ويلي دي بعد توزيع ايش مهكرينها انتم بنفت
1: صدق. 5000 شنو احمد منك جتك 5000 بالاشعار
0: يابا؟
1: ها
0: يا حلوه. ما ادري من يخمطون ذولي. هو هذا يخمط هواي. زين
1: عمي والله من يخمط هواي بس شنو هذا
0: واحد. طيب اذا اذا هذني شغلتين انت بالنسبه لك هنا يعني كلش مخاوف كبيره، وممكن بالنسبه لك انت كشخص هاي تعتبر يعني خلينا نقول مؤذية أو مزعجة أو تخليك حذر أكثر من اللازم.
1: أي بالضبط، تخليك لازم تمشي. إذا تشوف شعب مثلا بجاصتنا آني ياك منير أحمد مثنى عادي أمور ريلكس، بس إذا تشوف بقد وميض لا إذا مستيرن 10 و10
0: أي موضوع شوية يصير مختلف.
1: إسلام أمان لازم، وحاول قدر الإمكان تعبره. لا تجي قدام.
0: حلو
1: تحياتي
0: لك حبيبي. شكرا جزيلا. مع السلامه. باي باي. فاصل قصير ونرجع لكم.

0: وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مولده لم يكن مجرد حدث في التاريخ، بل كان ميلادا لأمة ونورا أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. صلوا على نبي الرحمة. راديو الرشيد.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

طيب رجعنا لكم الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم, وسؤال الحلقة اللي يقول شنو أكبر مخاوفك في العراق؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم أيضا الاتصال على 0720111415. جنيد منور حج السلطان, تسلم حبيبي. شنو هذا بنطرونك طافر؟ إيه أبو فهد منور الغالي, أهلا وسهلا. بس ما تقول أحمد شو اسمه هذه وأنت شالير زين, احترمي ولا شيء انتقاد زين, عنده غير شيء همية زين. يا أبو هو منك قاعد يصعد, شو أسوي له؟ ستة متنانير كان في ساعتين كان تصعد, فأنا قاعد. المهم, فإذا هذا هو السؤال خلال الساعة الأولى. كان أكو بصراحة أكثر من مخاوف عند المستمعين من خلال اتصالهم, وأنا قلت لأنه هذه المخاوف هي في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان هي مخاوف مشروعة, باعتبار أن اليوم أنت فرد في هذا البلد, فلذلك ممكن تشوف أنت هذا الموضوع اللي هو عبارة عن يعني خلينا أسميه مخاوف عالية, إذا كان على نفسك, على أبنائك, إذا كان على بلدك, إذا كان على عملك, إذا كان على مجتمعك, إذا كان على بيئتك, وهاي يقتصر أنت عندك مخاوف في العراق. سولف لي.

يعني بصراحة شوفوا احنا اليوم في مجتمعنا هذا وبعددنا الكبير ما شاء الله يعني يغزي العين. انا اعتقد هنالك شرائح مجتمع اليوم هي موجودة في المجتمع, يعني شرائح بالمجتمع موجودة بصراحة عندها مخاوف عالية جدا, ومخاوفها دائما بوجهة نظري مبررة. ليش مبررة؟ لأن هي تعتقد في داخل نفسها أنه من الممكن في أي لحظة أن يكون هنالك نوع من السلبية في هذا الجانب, أو أنه يصير ممكن فتسالفة قد تنهي أو تقضي أو يعني يكون عبارة عن مطب في حياته, فلذلك هذه المخاوف تكون موجودة. يعني مثلا آخر مستمع ممكن حكى أتوقع قال مخاوفي من الجهل, أكبر مخاوفي في العراق من الجهل, وهذا الحقيقة لأنه اليوم ليس يعني هاي للملاحظة فقط, الجهل لا يعني عدم التعلم, ما له خص. حدا نحكي عن الجهل الفكري والثقافي مو التعليمي, فهذا يختلف عن هذا. فلذلك في بعض الأحيان يكون الجهل هو

0: وهاي احيانا يكون بيها ايحاءات لا عذريه لو الفيديوهات التعبانه اللي دي يسووها بالاي اي. والأسوأ من هذا اي فيديو لا اخلاقي يطلع يدبوها براس الذكاء الاصطناعي مثل ما شفنا اعمال شو اسمه مال المكتب وهاي اي
1: اي مال اي
0: اي اي اصلا يدبوها براس الاي اي
1: طبعا اي اي قال لا ولا هو قال هذا اي اي ومفبرك يا مفبرك غير مبين السالفه كلها اي
0: وغير مبين
1: يلا ما خاف مشي له خطيه اي
0: هو الاي اي سواه فوق بالسقف الكاميرا
1: اي اي سب لا يا قال بعد ما وصل للسقف ترى كله بعده كل الميديا ماته يعني اي طيب
0: يعني حتى الناس الأكبر بالعمر يعني مو بس جيل زيت والأصغر مرات ما عندهم وعي طريقة استخدام يعني مرات أشوف كبار بالعمر يرسلون وينشرون فيديوهات تافهة حق السامع واستغرب أقول يعني شلون
1: ريم ما سمعتش قطع شلون
0: مشكلة لك يعني حتى مرات الناس الكبار بالعمر أشوف يرسلون وينشرون فيديوهات تافهة واستغرب شلون شخص بهالعمر ممكن يشارك محتوى دون ما يفكر يعني ما يقول هذا سمعتي أصدقائي رح يشارك محتوى دون ما يفكر يعني ما يقول هذا سمعتي أصدقائي رح يشوفوا أهلي يعني غريبة كبار يعني وعنده شهادة وعنده يعني وعي ستقول يعني شل قلة الوعي باستخدام التكنولوجيا
1: هسا تب وجهة نظرك على الحكاية قبل شوية هل الوعي يرتبط بالثقافة أو بالتعليم
0: التكنولوجيا
1: ايه
0: لا بالثقافة. التعليم فوبين الوادي نشوف وايد دكاترة وناس واصلين بس ما عندهم ثقافة ما يعرف كل إنتين ما يعرف يرتبها. أي فيعني هي مو بالتكنولوجيا نفسها.
1: هذا يعتبر مخاوف ريم.
0: أي والله عندنا نشوف السهودي يسوون فيديوهات غير عذرية يأخذون صور يسووها تعال ما تعرف هاي هي ترى صح أم خطأ ماكو قوانين تحمي بالعراق مثل الموضوع. يس.
1: طيب أوكي. ونرجع لل شو اسمه خطية الكاميرا مالته كانت فوق المهم جابك على السالفة قلت
0: والله غير عرفت ناس يعني كنت أعرف شخص بالسيرك السياسي سابقا عن طريق بنية شخص جمعتنا يعني جمعنا المهم هذا الشخص متلبس بالدين كان إلى أبعد الحدود هو قديم بهاي السالفة وعمره كبير بالسبعين المهم دخلت البيت شفت يعني صارت علاقتنا قوية مو بي شخصيا بأفراد عائلته شفت عجايب يعني والله العظيم شعر راسي وقف عجايب بتخيل بحيث حتى عند دكاترة التجميل جوا إيده يعني مثلا والله العظيم جوا إيده تجميل جراحي لا جراحي صاحب بلوجر أو بنية يعني مثلا نادلة بمطعم شفت مو عندها حريتها
1: طيب
0: تعال يابا أنا حسويش أسويش تجميل أكبر لش طيبة قلبك أحكيها
1: حلو
0: أسويش مدري شنو وروح يصير بلوجر وروح يطب بأمور تعبانة يعني هم همنا دي يورطونها مو بس هنا يذبر روحن عليهم
1: هسا هو يورطها بهاي الطريقة لأجل مكاسب إله لو خلص إنه هو هيك عاجبته
0: أكيد لا لا أكيد لجن مكاسب إله هي أما مخدرات هي أما إيش اسمه أشياء دعارة هيك يقولها وإن واحد الواحد هي بعد والحد مصدر الشيخة وهو هيك يعني والله العظيم أنا شفت بعيني والله والله يعني تشوف بيته بسيط سيارته بسيطة ولا غيره
1: الله
0: وقف شعر راسي وقف شعر
1: تريد تبكي من شوفته
0: والله العظيم نشوفه بحيث نايم بالفراش وروح نزوره كل فترة مريض
1: خطية سد علي سد علي خطية مسكين والله بس هو مظلوم إعلاميا خطية وين هريم راح دريم اوكي تحياتي لشريم شكرا جزيلا لاتصالك طيب مساء الخيرات والعافيه اهلا استاذي الانيق اخبارك حبيبي تسلم شكرا جزيلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
1: نعم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله لحبيبي
2: شلون صحه
1: خليك يسلمك من وياي
2: احمد البزاز من كراري
1: يا اهلا وسهلا بك يا احمد تفضل
2: الله يسلمك الله
1: اكبر مخاوفك بالعراق
2: شلون
1: اكبر مخاوفك بالعراق
2: والله هي مخاوف هواي يعني مثل هالشيء بس انا في عملي يعني بعملي اخاف من المصارف
1: خاف من منو
2: المصارف
1: مصارف
2: مصارف

0: ليش؟
1: تروح تروح يقول لك ما عندنا فلوس. اي والله بالله.
0: زين.
1: او تريد تسحب مثلا يعني شغله تسحب دولار ينطوك من هذا القديم. يعني هذا القديم فرقه بالسوق وايد. زين. ف يعني مشكلة حتى كنت أخاف أخلي فلوسي مصرف وفد شيء ويا ما مصارف يعني صارت بيها مشاكل هواية يعني واحد صاحبي 70,000 دولار زين خاله ضايع بيته وفد شيء خاله بالمصرف
0: طيب
1: تالي قام كل شهر يطلع ورقتين ورقتين
0: يابا
1: أي والله زين فمشكلة يعني تدري المصالح يعني
0: طبعا
1: مواضيع تخوفهم
0: يعني. أي هي تخوفهم بطريقه اللي هم يعني هو معتمد تماما على الواردات الماليه اللي هو عنده فلذلك مثل هيك جانب راح ياثر عليه بشكل مباشر
1: اكيد اكيد اكيد كل الالتزامات ويعني فهاي واحده من المخاوف ولو هي مخاوف هوايه
0: اوكي اذا عندك مخاوف اكبر مخاوفك اللي هو النظام المصرفي في العراق باعتباره الى انه هو غير مضمون في كثير من الجوانب نعم طيب
1: بالضبط
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك تسلم يا ولد يا هلا
1: ومرحبا
0: باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
2: مساء الخير والسعاده والعافيه لعيونك استاذي الانيق
0: الله يخليك الله يسلمك حبيبي
2: الله يسلمك وياك ابراهيم من بغداد
0: يا اهلا وسهلا بك يا حبيبي الله يحفظك سولف لي اكبر مخاوفك بالعراق شنو
2: نفس السؤال البارحه يعني
0: لا شنو العالم تخاف عليك هذاك الحلقه القريبه عليك على شنو تخاف عليك منه اليوم انت كشخص شنو اكبر مخاوفك في العراق كمواطن عراقي
2: أنا كمواضيع عامة ما أقول لك ما حب أجاوب عليها بس هواي شغلات تخوفنا من العراق للأسف بالوقت الحالي
0: طيب.
2: عدم الاستقرار يعني هواي أسباب
0: عدم الاستقرار شنو تعني بي؟
2: استقرار الفرد نفسه
0: الفرد
2: حقيقة لأن اللي لاحظته بالفترة الأخيرة وجهة نظري طبعا أنه الأغلب ما مستقرين وطنيا عاطفيا نفسيا يعني ويا الموج هذا الأمر يأثر على كون وحدة وطنية أكيد تعرفني إيش أقصد يعني
0: نعم
2: يعني يروح ويا كل من هب ودب وللأسف يعني هذا الشيء استشرى وانتشر
0: شي يأثر عليك إذا كنت محصن نفسك
2: لا مو أنت كونك فريد من المجتمع فأكيد يأثر عليك أي موجة يعني تروح بالمجتمع وين كنت محصن نفسك يعني أنت فرد بهذا المجتمع فتتأثر بتأثيراته وإن كان التأثير نفسي يعني مثلا على مثل ما قلت أنت أنا ما راح أتأثر لأن أنا ما يهمني هذا الموج
0: بالضبط
2: ما يهمني اللي يطعن واللي يلطخ واللي يتجاوز واللي يصير بس على الأقل أنت حتتأذى نفسيا في دخلك يعني مجرد ما تتصفح على السوشيال ميديا وتشوف الفيديوهات والتجاوزات والكذا أكيد حتتأثر أنت نفسيا حتحس أنه الشعب بدأ يتفكك الأمر بدأ يعني هاي مسائل
0: هي دائما صار عنده واحد مخاوف لأنه مثل هكذا خطابات إذا كانت بالجانب العنصري الطائفي بالجانب حتى العملي أو بالنسبة لي يعني انعكاس الثقافة أو الوعي عند الفرد إلى أن يكون هنالك أفراد محيطين به هم يملكون نفس هذا الموضوع يعني مرات مثلا أشوف موضوع أقول أتمنى أنه مثلا ما حد من الناس اللي أعرفهم معلق على هيك موضوع لأن حقيقة هذا راح يؤذيني نفسيا ويخليني بالضبط أعيد حساباتي من جديد والحسابات ما تعاد خصة بالحلقة القريبة من عندك يعني
2: شوف احنا ما نريد الأوضاع الخارجية اللي خارج حدود العراق والبلد يعني تأثر علينا احنا كأشخاص
0: يعني
2: مهما صارت
0: صح.
2: وفعلا مثل ما ذكرت وذكرتني بنقطة حلوة انه فعلا صارت عندي أصدقاء كنت أثق بهم من ناحية العمل من ناحية الصداقة فشفتهم يعني معلقيني بتعليق للأمانة كلش سلبي بالنسبة لي وبالنسبة للمجتمع ودي يشوفني ومن معي بنظرة دونية جدا
0: يابا
2: ثق ما قدرت هو ما حكى علي
0: هو حكى على الفكرة
2: أحسنت ميتها والطرف الآخر أنه هيجي فللأمانة ما قدرت أجامله ما قدرت حتى مجرد أنطيته بلوك
0: قرار كان سريع
2: على الواتساب، السلام عليكم شو ماكو استاذ ابراهيم كذا، ما قدرت اجاوبه، ما قدرت اجامله، اذا اجامله اعتبر منافق، فقلت خليني باحترامي.
0: وهي هاي هاي مشكله تصير مرات عندنا احنا،
2: فلذلك ليش قلت لك هذه مشكله، انا ما احب اتطرق لها المواضيع بس
0: لا بس هي حقيقه هذه كلش مؤذيه، هي احنا اليوم احنا افراد، احنا مرات نثق بيهم، نعطيهم جزء من المساحه، مرات يكون اصلا نشعر بالخداع، كبارنا يحكون لنا شيء وبعدين بالواقع يكون شيء مختلف
2: فيكشفون في أقض... ايه. شلون اقدر اجامله
0: بالضبط، هي هاي شلون اقدر
2: يشوفني كيف من اللي يشوفني كذا بعيدا عن فرد، يمكن انا اذا كان عندي اخطاء فاوكي حاسبني على اخطائي.
0: لا مرات تحاسب على اخطاء غيرك ترى بالمناسبه،
2: احسن
0: شغله انا مو يمي ما مقتنع بيها او مقتنع او ممكن مالي خاص،
2: والله استاذ ما تجيب نتيجه،
0: ما تجيب
2: نتيجه، وانت تعرف وانا اعرف لا نتيجه ولا الها غايه ولا
0: والمشكله هي باي ظرف من الظروف ما جابت نتيجه، لا حد يعتقد
2: ولا حد جيب.
0: ايوه ولا حد جيب صح.
2: طيب. يعني اذا نرجع للشخصيه، وانت يمكن عارف مني بهذه المساله، اذا مرات انت تحزن على الماضي شيء، انك خطأت خطا في الماضي، فحزنك حيضيع عليك اليوم، حيضيع عليك مستقبلك
0: بالضبط.
2: متعه التمتع باليوم حظي او تروح عليه، كيف ما اذا من الاف السنين فكره ومرات مغلوطه، والتاريخ ترى يزيف ويتغير
0: طبعا بالعكس،
2: كيف ما اذا يجي فلان من الناس يطعن ويسب ويلعن مواضع كثير، اسف انه
0: طيب لا بالعكس الهواء. شكرا لك يا ابراهيم، ممنون اني، شكرا جزيلا
2: اني سعيد بالاتصال والتواصل،
0: تحياتي لك يا حبيبي، شكرا مع السلامه
2: حبيبي.
0: حمد شلونك عيني انت، شنو ما تعطل؟ لا ما عطل، انا عمره تعطل بس مو كلش. ارشد واخيرا شفتك استاذ سلطان كل الهلا بيك. علي طفيتوا لو ما انت تفتحون بث، شنو هاي ما فهمتها، طفيتوا لو ما انت تفتحون، لو ما انت تفتحون بث ما ادري. المهم طارق والله حيل من اثره، ولا شغل ولا عمل والوضع تعبان حيل. اوكي ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
3: شلونك يا السلطان؟
0: يحفظك يسلمك، من وياي؟
3: عمر.
0: اهلا يا عمر، شنو اكبر مخاوفك سلطان. بالعراق عمر؟ اي
3: والله هو نفس المخاوف اللي الاغلبيه حكت بي، اللي هو اللهم يا اله الله لا يعود 2006 2007 وما بعد 30/9، بس
0: بعد 30/9 ان شاء الله ماكو شيء،
3: هو هاي المخاوف بس انا

0: عندنا اتصال؟ ليش؟ صدق؟ ما أنا أحسها ما أعرف ما... يعني. أوكي طينا. طيب كاتب أنا ضفتك ضمن فقراتي إبراهيم يومي يا به. ألو
1: أياني هاني
0: ليش هيجي؟
1: ما أدري بس الدقمة وما صار طامس
0: زين. وليش ما تدوس بازي؟ خليها تدوس بازي شركته
1: وحيل داشك بازي.
0: ما يخالف حادي شو شان عادي أنا عاجبني الموضوع
1: هاي دواني حاكي
0: طبعا
1: كان طلعت كل من عدو بين عينه
0: طبعا قبال قبال قبال عينه كل من عدو قبال عينه
1: عينه
0: طيب
1: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: شلون
0: الله يسلمك سولف لي
1: ابو سلاطين احكي بصراحه اكبر مخاوف من الذيول
0: من الذيول اوكي ليش
1: ما راح اصير وزن قافيه اخاف من الذيول من نهايه ايلول شلونك
0: هاي؟ زين حبيته.
1: مكافية. لا بصراحة احنا كلنا اخوان وشعب واحد ووطن واحد. بس هسه يبدون يعني للاسف البعض يعزفون على وتر الطائفية. ايش معنى مال هذا كثير من الناس انتشر الفيديو هسه هاي الفترة. صح لو غلط. ايش معنى انه انا قاعد انزل بوستات على الفيس وعلى الانستغرام وأسب فلان دولة وأمدح فلان دولة للجير الدول المجاورة كلها للجير أنا شد علاقة أنا بالنسبة لي مواطن عراقي عندي ولاء الغير دولة عندي انتماء الغير دولة أروح أقعد بالدولة هيك الدولة اللي أنت جاي تسب أخوك وجاي تسب ابن عمك وجاي تسب جيرانك على مودها الفلسين ما تشتريك لا والله واي فلسين الفلس ما تشتريك روح شوف يعاملوك نفس ما أنت حارق دمك على مودهم يعاملوك مثل ما انت مكره العالم بيك من وراهم لا والله حش السامع حشره وطابل الدوله يريد يفحصوك بالشبشب يريد يطلعوك برا
0: طيب
1: يعني بالذيول كلش انا خاف من عندهم خاصه هاي الفتره
0: يعني الله يشفينا شرهم صراحه
1: اي لان احنا الله يستر من الجاي بس من هاي السالفه ولا البلد يخبل حلو
0: أيوة.
1: حرية وناس تروح تسوي تاتوات وعيادات تجميل ويسلكن اسلوب الدعارة لا ما لا ها اسكت ما حكيت عليه شوف
0: المهم طيب
1: سلام سلاطين البيول والله يعني
0: البيول
1: للأسف مو يعني
0: احنا بس لو نخلص
1: منهم الله خلصنا منهم
0: اي أيوة والله الله خلصنا منهم
1: والله يعني بس بس تضرون لهذه الفترة رحمة لوالديكم خلي تعدي والله كريم يعني بعد والله هنستقر نشوف الدنيا صح شلون يقول لك نشوف وجربنا كافي مع يعني تحياتي للمتصل اللي قبلي حتى على بيت الدولة فلسطين احس ان علاقة رحمة لوالديكم الصلاطين من 47
0: ما علي يعني مشكلة مالي خلاص انا خاص بالسعودية ولا بإيران ولا بتركيا ولا بالأردن ولا بسوريا ولا بالكويت مالي خاص بيهم ذولي شو يصير بيهم
1: انا بالنسبة لي اخلي انا كرب عائلة
0: بيتي اردرتها
1: صح انا كرب عائلة احير بعائلتي ليش اروح على جيراني
0: شي علي بجيراني
1: ليش احير بمشاكل جيراني
0: بالضبط
1: انا بيتي يعني حشال حش السامع

0: بيت وسخ هو مو وسخ بس يتنظف يترتب.
1: ايه إرادة ترميم إرادة مضعضع يعني.
0: أرمم حتى أنت هم بيت قال له 7000 سنة هم حايط يوقع بابوقة توقع قاعية الدفع مدري شنو باطور مال مي يعطل ويخابروني.
1: ايه مثلا
0: مو صح مو صح صح لو غلط
1: والله
0: والله أسهل بيتي رايح لي مش عاقم عاقم جرار الخام أنا مش علي
1: عدهم ناس مدافع عنهم ما لي خصان
0: بالضبط كلهم لقير واللي ما يعجبه آخر كلامي اللي ما يعجبه راح جرح ملواجه نعيش احنا بسلام على الوان بقى 20 مليون
1: حلو
0: والله حلوة 20 مليون
1: 20 مليون بدون موظفين
0: هم يعني الموظفين لا الموظفين يبقون على مدى الراتب كذابين
1: هاي ما يطلع
0: والله ما يطلع هاي اللي غيرون الولاء والانتماء على مدى الراتب
1: طيب
0: نبقى 20 مليون ابو السلاطين ما كنت حامل
1: شكت حلوة
0: سيارات تزيد عندنا سقط موديلات بكيفنا
1: بعد كيفنا
0: وتخيل كل شيء بكيفنا
1: حلوة
0: وتحياتي للجميع
1: تحياتي لك حبيبي شكرا لك مع السلامة كل الدول مستقرة وشعبها مستقر اللي احنا كلمة هزنا وكلمة تربكنا هذا مثل مصري هيك يقول من ساب داره تألم داره طيب طيب تحياتي لك حبيبي

0: بالرأي نفسك كنت أناني. اليوم يلا شاركتني يا. ناخذ يعني اتصال. ألو.
1: ألو مساء الورد.
0: مساء النور
1: حبيبي يا أبو السلاطين. شلونك
0: أخبارك؟ أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. من وياي؟
1: الله يسلمك. أنا مصطفى.
0: أهلا يا مصطفى.
1: تحياتي لك وتحياتي للحبيب أحمد وكل المستمعين.
0: خليك يسلمك. تفضل.
1: تسمعني؟
0: أي أسمعك. إيه شنو أكبر مخاوفك بالعراق؟
1: والله بصراحة يعني
0: أنت كفرد
1: أكثر شيء يخوفني بالمستقبل بأنه العراق أنه رايح للتخصيم.
0: مش عادي. شي ضرك يا ستة؟
1: شو ما يضرني؟
0: يعني
1: يضرني مو بس لي أنا كشخص.
0: أي.
1: يضر المجتمع بصورة عامة.
0: طيب.
1: ومع شديد الأسف يعني هي هذا مخطط ولازم يتنفذ. مو إحنا يعني اللي قادمين عليه لا. بس هو يعني أكو أجندات هو إنه هذا المخطط لازم يتنفذ لأنه العراق إذا تريده ضعيف لازم يتقسم. وبدت ملامح هذا الشيء إذا تفهمني يعني.
0: نعم. هسه بالتالي أرجع وأسألك نفس السؤال. أنت كفرد شنو يضرك اليوم إذا أنت من سكان بغداد وهي تبقى عاصمة ويصير عندنا تقسيمات إحنا ثلاثة أربعة شنو ممكن يضرك أنت؟
1: شلون إحنا كلنا إحنا ضرر اقتصادياً اجتماعياً دينياً فكرياً عقائدياً. يعني أنت راح تسوي تشتيت لهالموضوع يعني. وبصراحة يعني تصير مشاكل مخلفات هواية. اي شلون لعب.
0: نعم. طيب
1: فهو العراق يعني جماله بوحدته بشماله بجنوبه بغربه بشرقه قومياته بطوافه بدياناته بمذاهبه تعدد المذاهب. هو هذا الخليط هو اجمل ما بالعراق. هو هذا التماسك بصراحه اذا صار يعني من كل ذي رجعة ومن كل مكان وصلة بعد يعني بصراحة يعني العراق اقرأ عليه السلام.
0: نعم نعم.
1: يجوز يجوز هسه دي بسيطة من اللي ذا يعني قدرنا نتوحد ونقف ضد هاي الأفكار الهمجية والمتخلفة نقدر. يجوز نغير. بس إذا نغير بعد يفوت الأوان ما نقدر كل شيء نسوي أستاذ.
0: نعم.
1: سلطان.
0: طيب الله يبعدها إن شاء الله. تحياتي لك حبيبي.
1: أي والله الله كريم. الله يبعدنا إن شاء الله وأفكارنا تطلع خطأ. تحياتي لك
0: إن شاء الله. يعني بس أردت أجاوب أني يمكن شفتوني لحيت ويا مصطفى إنه يعني شنو يضرك الضرر اللي يأتي من هذا الجانب. حاول أنت تفكر به. يعني أنت فكر شنو الضرر اللي يجيك. أنا اليوم مثلا فنفرض جدلا اليوم أنا صار خلاف ما بين دولتين طبقت ويا دولة ضد دولة ما طبقت صفنت طبقت ويا دولتين ضد دولتي. دائما فكر شنو الضرر. مو أنت فكر شنو الضرر مو هم يقولوا لك شنو الضرر. ساكو أكو فد مرات جوانب تصير واحد يجي يقول لك تدري أنت إذا ما سويت فلان شي راح يصير. لا أنت فكر نفسك شنو الضرر راح يرجع عليك. يعني مثلا موضوع التقسيم هذا شنو الضرر فكر بي شنو الضرر راح يصير بي إذا أنت صار مثلا هذا التقسيم اللي هو على أساسه تدرون دائما يحكون على سالفة الأقاليم وما أدري شي يصير. شنو الضرر راح يصير. أنت تخيل دا أقول لك شنو الضرر ما دا أقول لك شنو منفعة. هي حقيقة هو ضرر. بس شنو الضرر عليك أنت كفرد. أنا جا حاجة جا أقول لك التعاصمة أنت ما لخص هذا إحنا عندنا قليم كردستان ثلاث محافظات أربعة صارا إيش ضررينا. شنو الضرر اللي إحنا عايشين به. أنا من وجهة نظري ضررين. الأول الدخول بإقامة وهذا يعني حزب نفسي. والثاني إن أنا من أروح هناك أقارن ببغداد وأشوفهم هم أفضل أتأذى. بس غير هذا ما عندي بالعكس ما عندي شيء. يعني أنا مثلا هسه ممكن يجي تاجر يقول لك لا أنا أقليم كردستاني أذيني. ليش يأذيك؟ لأن مثلا أنا يدخل من هناك تحتسب غير شكل. فإذا كل واحد ضرر شكل من الموضوع فهمتوا؟ فلذلك دائما هذا البلد هو وجد بهذه الطريقة توسع على هذه الطريقة ضم هذه المدن والمحافظات بهذه الطريقة. بقاء 100% هو جيد لكن عندما يريد أحد أنه يقسمه شنو ضرر راح يصير عليك فكر أنا أريدك تستخدم شوية مخك، لا تخلي الآخرين يستخدموا مكانك. أنت فكر، اليوم أنا بيتي 800 متر، جيت قطعتها سويت ميات، شنو الضرر؟ الضرر أنه أنا بدأ ما أخذ على البيت ماتي أجره مليونين، أجره 8 ملايين، كل واحد مليون، هذا مكسب مالي. بس ضرر شنو مثلا؟ الضرر راح يجي واحد اسمه زيد. بس ضرر شنو مثلا؟ الضرر راح يجي واحد اسمه زيد وعبيد أحمد ومحمد حسقيل مدري منو، كل واحد ثقافة، كل واحد اهتمامات، كل واحد بيئة، كل واحد شكل. هذا يدفع إيجار، ذاك ما يدفع، هذا يعيط، هذا يحب يقعد بالباب، ذاك ما يحب يقعد بالباب، هذا يطبق سيارته، هذا راح يصير مشكلة يرجعون علي أبو المالاني، سويت مشكلة هساني كبيرة جبت، بينما هو واحد أحطه بالثمانمية ينتهي الموضوع. شفتوها ايش تفكر بيها؟ مكسب مالي اي، راحت بال لا. ناخذ يعني اتصال. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
2: شلونك السلطان؟
0: يا اهلا وسهلا، الله يحفظك. من جاي؟
2: غيث العبيدي.
0: اهلا بك.
2: سلم هلا يا حبيبي، الله
0: يحفظك. سولف لي اكبر مخافك بالعراق.
2: اكبر مخاف اني العراق ما اخاف، يعني العراق ما يخوف، لكن اللي التتر والمغول الجوي ان هذول اللي الله ابتلاء بهم، هم هذول اللي يخوفوني، لان هم سبب اذا قاطع وتوصل كل المشاكل كل الارهاب، هم يطلعون يوصل الى يمو، يعني هم الممولين، هم اللي هم المحرضين، هم كل شيء سيئهم. واحنا كنا يعني نعرف هذا شنو، وهذا منهم، هذا ليش، هذا احنا كل عمرنا اهل واخوان وعايشين، وما يعني ما عندنا اي مشكله. يقول لي يا عائله ما بيها خليه، يا عائله ما بيها نفس البيت، الواحد ما منهم ما بي، يعني من كل الطوائف، من كل كل محافظات العراق، كل شنو المشكله عندنا. لكن احنا اللي زاد علينا انه هم هذول جوي، هذول مثل البعوض، يعني يختاتون على يمصون دماء الضحايا مالتهم. الضحية احنا صرنا يعني من حكمة رب العالمين، احنا لا احنا بلدنا، ولا احنا العراق ما يخوف، العراق يعني بلدنا، بلد ابائنا، يعني ولده وماته، واحنا ولدنا وموت فيه وما نعيش لهم اياه، يعني حتى يعني يتمنون.
0: طيب
2: لكن هم يعني خاف من عندهم،
0: هم بمناسبة هم معولين كلش على هاي.

0: موضوع انه نعوفه.
1: لا منعوفه
0: هم هم يدوروها ادواره هاي بدليل اشتغلوا على هذا السالفه نجحوا ونجحوا كثيرا بصراحه بانه احنا
1: نجحوا مع يعني مع الاسف اكو قليل من عندنا اللي يعني يعني ما ادري عنده شك بعقيدته عنده يعني ثقافه ولا لا مو ثقافته اكو مثقفين
0: لا لا ما ماكو لا, لا انا واحد من المتحدث ثاني عفت 14 سنه بصراحه لان شفته غير صالح للعيش اسوي بيه بعد الثاني
1: والله
0: اي هي الثاني بصراحه ما صارت لي فرصه طلعت
1: ما عند ما
0: عرفت
1: لحظه انا عن نفسي
0: يعني ما لها خاصيه باوع هي هنا الفكره هسه اليوم مثلا انت في جانب معين كان عندك الجلاده كان عندك مثلا ظروف معينه يعني حسب تدري بس اكو ناس مثلا يعني طبعا هذا ما يش مني انا ما كنت في منطقه بها حقيقه صراع طائفي بالعكس هي يمكن المناطق الوحيده اللي بغداد كلها اللي ما صار بها طائفيه اصلا المهم فبس مثلا كان ظروف عندي بس اكو ناس مثلا كانت مناطقها هي عباره عن قلب العاصفه الطائفيه في داخلها فاذا كانت ما تقدر تبقى خلاص الموضوع اصبح بحياته بس احنا نحكي على انه هم فهموا شلون يعني انا اليوم من اريد اطلعك مثلا قاعدين انا وياك على طاوله او على سالفه انا اعرف شلون استفزك انا اعرف شلون ممكن هسه تبقى انت عندك مرات في بعض الاحيان اراده تتحمل بس هو يعرف الى ان العراق ما يتحمل العراق كل شيء ولا تدوس على كرامته مع العلم طبعا هو بمناسبه هو ما يسمح الاخرين او ما يسمح لنفسه ان يدوس على كرامته ولا للاخرين لكن هو عنده قناعات بانه اليوم اذا اجى سي من الناس وداس على كرامته لا طبيعي عادي ماكو مشكله انا احبه انا هذا يعني هي هاي مشكلة احنا عندنا فهو في التركيبة هو غريبة ما اعرف
1: هو بيكون تابع لاي يعني
0: أي.
1: يعني عن اليمين عن اليسار تابع ما شخص
0: اي
1: يكون تابع منها ومنها يعني فهو هذا اكيد ما عنده كرامة لان انا العراقي انا اللي اسست كل شيء لان انا ابو الغيرة ابو وهذا ترى مو شعارات يعني جربناها وشفنا وكذا
0: لا لا هو على الاقل انا اقدم واحد
1: يعني ما يعني ما اقبل اصير تابع بدليل يعني جت امريكا يعني العراقيين رواهم جو من فوق
0: أيه.
1: هناك يعني مع الاسف هم هذول نجحوا انه يخلقون هاي الفتنه هسه هم ما يحاولون يرجعوها
0: اي بس هو لا تنسى انت عدوك اليوم يعني اذكى منك بصراحه يعني واحد ما يقدر
1: لا لا بس والله المفروض احنا كشعب يعني
0: المفروض احنا اذكى بس هو لا هو اذكى منك هو ده يتعامل بطريقه صحيحه وده يعرف شلون يجيك
1: احنا المفروض كنا ضحينا منه من عندنا ما فقد عزيز
0: ماكو مستحيل
1: ما فقد زميل
0: طبعا
1: زين ومو واحد ولا فيه ولا
0: ثلاثه لا لا لا
1: والله انا اطب بشوارع طبوت في المنطقه اللي مولود فيها زين يعني اكو اصدقائي قتلوا بالطائفيه يعني اقول جيت على ايام اقول احنا هم لحد تفارع لحد نسوي لا احنا من نموت نعيشون متفوق وكتله وراحوا ونجحوا يعني المفروض كل الشعب وعى على هذا الموضوع زين يعني ما اعتقد بعد ينشر يعني وده يعني لا سمح الله تبقى بعد اراده الله اكبر لكن هو احنا اللي
0: لا ما شوف أنا يعني يمكن قد تحسب علي سلبا لكن الله سبحانه وتعالى ليس لديه اراده بضرر البشر احنا ننظر نفسنا مثل هذا البلد هذا البلد احنا اذيناه تعبناه هلكناه شوهنا سمعته يعني هواي احنا جرنا على هذا البلد فلذلك هو دي يسوي بينا اعتقد يعني عقوبه اب او ام عقوبه حنونه لان اذا رد يكافئنا باللي سويناه به لازم يعني فلشنا تفليش لان بصراحه احنا هواي حتى سئنا لاسمه
1: لا لا مو كلنا
0: بس يعني بس هو الساكت عن الحق شيطان أخرس احنا اكو بينا ناس ظلت السولف بعدين ملت لان روجت مو هي الروجه هذا نفسيا ومجتمعيا ضمن نظريات المجتمع عندما يكون الجهل اعلى او اصوات الجاهلين اعلى من اصوات العقلاء يصبح الجهل هو السائد فلذلك احنا اكو بينا ظل يحكي بعد بالاخير مل شو يسوي بعد يعني ما احنا كنا نتذكر اكو تفاصيل فلذلك أصوات الجهلة بدأت تعتلي يعني مثلا أبسط ما يمكن عندما يكون مثلا اليوم عندنا احنا نفرض مثلا تجمع واحد يجي يحكي كم واحد يقدر يوقف بوجه هذا الدي سولف بلا منطق ويقول له اسكت انت ما اسمح لك أنا تحكي هيجي لا بلا بلا هذا الخوف يحكم هنا عليه واحنا شعوب تمشي ويا الروجة صيح وايد. يعني أنا مثلا شفت واحدة من الأشياء، أحد المظاهرات واحد يتهم، هو طالع في جانب سامعيها توها ذاك اليوم وبعيدة، واحد طالع يعني خلينا نقول يدافع عن طرف ويتهم القوات الأمنية بأنها عميلة، يعني فت فلسفة غريبة بصراحة تضحك أنت. ما أعرف شلون أترجمها. يعني واحد يدافع عن بلده يعتبر عميل، والآخر اللي جاي يدافع عن طرف آخر لا يمكن اتهامه بأنه هو يعني على الأقل فكرة شوية منحرف.
1: هي لا، والمشكلة الطرف الآخر يعني الله يجعله سعيد وبعيد، يعني لا بحالك ولا يمك
0: ولا يمك، والله بنشوفك والله بدعتك والله ما ادري معك،
1: وحتى أكون منصف ليش؟ لأن يعني احنا كنا نصين، يعني لا طرف اليمين بحالك،
0: لا لا ولا طرف حجي ذا، واحد ملتهي يكبر امبراطوريته والثاني ملتهي لم فلوس، هسه ما يمك اثنينهم ويمك ما عليهم.
1: يعني انت جنابك ذاك اليوم سالفت قلت انا بحمان وقعدت بام زين، انا ما تنقعد شهر انا بام زين، رحت سويت عمليه بديت
0: اطلع، نعم
1: يعني كنت مصاب، طلعت طلقه مال العراق الحبيب اللي معه، فطبعا اي فقعدت بام زين يعني والله بكيت، يعني قلت زين انا ليش يعني زين انا مولود يعني منطقه المفروض حلوه وهاي وهسه ليش يعني ليش ما عندنا كهرباء ليش ما زين وهم ما عندهم شيء والله يعني انت همز قلت
0: يعني انت شفت اسماء الشوارع بام زينة؟
1: اي الكوفه واربيل ودهوك.
0: انت تعرف الان ام زينة هي احد المدن التي قام العراق بانشائها؟
1: مو بدي اقول لك من ضمن يعني من ضمن تخريطه الاقدار، هي ثلاث
0: أربع شوارعها، شارع سامرة، شارع الكوفة، شارع البصرة، شارع النجف،
1: يعني ليش احنا يعني ما يعني ونقول ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله خير ان شاء الله
1: ان شاء الله. لكن هذول هم هذول اللي دخلوا علينا وانت عرفتهم، هم 360 واحد هم اللي
0: كثروا.
1: ولا طيب. استثني منهم احد
0: اي والله. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، تسلم يا حبيبي. هلا ابو حسام، احنا ها اتصال، يلا عبالي خلصنا. الو يابا يلا خلاص اوكي. طيب شوفوا مستمعينا، بصراحه يعني انا هذا السؤال تعمدت اليوم في هذه الذكرى الطيبه الجميله الرائعه لولادة قدوتنا جميعا محمد بن عبد الله رسولنا الأعظم. صراحة بهذه المناسبة أنا أحب لأنه إحنا شوي أقل نعيد موضوعة الانتماء إلى هذا البلد، اللي كان أكبر مخاوفك يتخوف على نفسه من بعض الأشخاص، بعض الأطراف، بعض الناس التي تدعي وتتكلم السؤالي في اليوم. يعني خير بالك لأنه هذا البلد جميل في أي لحظة بيد بعض جهلة، بعض الأشخاص اللي هم لا يحبون على حضارة وثقافة وديانة ومذهبية والاعتدال الجديد، يحبون على يرد يخربون البلد لمصلحة شخصية، تركوا مصلحة عامة. يعني بمناسبة مصلحة شخصية، هذا اللي يريد يحكي اليوم يزبل بالشارع، هذا اليوم اللي يريد يفلش الحائط، هذا اليوم اللي يريد يكسر البنيان العراق المرصوص، هذا اللي يريد يسيء إلى طائفة معينة، هذا اللي يريد يسيء إلى طرف معين، كلهم ذولي مصالحهم شخصية، ماكو مصلحة عامة، ماكو مصلحة عامة. أنت تجي تحكي اليوم بالمصالح العامة، أنت فكر بيها شون المصلحة العامة، شنو قياسها بالنسبة للمصلحة الشخصية؟ ناس استفادت ماليا واقتصاديات وفلوس وكروف وبوغ استفادت، فبالتالي لما تضر مصالحها يجي اليوم يهاجمك بأي طريقة من الطرق. اليوم أنا شخص أستلم راتب اليوم من هذه المؤسسة، وبصراحة في بعض الأحيان هسه بغض النظر عني أنا كشخص، لكن أكو أشخاص اليوم يعمل في مؤسسة معينة دافع عنها قتال الصحابة، يقاتل، بس هو تجي مقتنع ما مقتنع، بس يقول لك أنا راتبي آخر الشهر من عندهم. لكن من يبقى الشجعان الذين لا يكترثون بأي طرف يحاول الإساءة إلى نفسه وإلى كرامته وإلى بلده وإلى فأعتقد ولادة نبينا العظيم وقدوة المسلمين ولادته تعتبر مناسبة لإعادة التفكير بأن هذا البلد إحنا جرنا عليه، أذيناه هوايا، والله هوايا أذيناه، فلشنا ودمرنا وحكينا عليه، حتى

اسمش قد ما عظيم وجميل والعظمة لله. أسأنا إله صار الفرد العراقي العراقي نوب أسأله يسميك أنت فلان ما يقول لك هذا العراقي فلان شي. سمعت هذا البلد العالم تذهب باتجاه أن تحسن سمعة بلدها واسم بلدها ويبقى هو اسم عالي. بس حاليا أسأل ما تبقى له ومع لا لا ذاتك وسيئة للاسم وسيئة للاسم. وبدأ هذا الاسم يلتحق بأسماء صغيرة بالنسبة لاسمه. هو القديم في المنطقة، هو مهد الحضارات، هو مولد الأنبياء، هو هناك الكثير من الأوصياء والأولياء دماؤهم يعني سقيت لهذا البلد. فبالتالي تختلف التتوين التعظيم شعب رائع. شو كنت تحس على روحك ما ادري، شلون تحس على روحك ما ادري. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك،
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا
0: الرشيد أفهم

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: كلما ذكر الحبيب أضاءت القلوب، فصلوا عليه.

0: على محمد.
1: المشق موتور.
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عند إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: دعم الماشق موتورز أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. صلوا على من جاء نورا للعالمين.
3: أشرف الأعراب والعجم.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات.

0: ومرات يصيب. وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: أغاني وأكثر،
5: أغاني وأكثر،
4: الرشيد أف أم.

0: جديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشن موتورز.
0: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشن موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها. جديد على الرشيد اف ام.
1: جديد بون على راديو الرشيد 91 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: في يوم مولده أشرقت أركان الدنيا بنور الهداية، فاللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا صحبته في الجنان يا رب العالمين.

0: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: معكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.
3: اسمعها.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من أصفر قمران. ياكم أيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-0011-4115-0 7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم. أنا عندي سؤال، الشخص اللي يستحي، الخجول، ليش ندوس عليه؟ يعني ليش نستغله بالأصح؟ يعني شخص أشوفه من النوع اللي ما يحكي، يستحي، ليش تستغله؟ والله جديات، واحد هو يستحي، شوفه أنه احترمك وقدرك وجاملك وما يريد يزعلك، ها؟ ليش تدوس عليه بالزايد؟ يعني مرة قلت له أريد طلبت السيارة، سيارة ما تنطلب، مو عندنا مثل يقول لك لا سيارة تنطلب ولا المرة ولا مو هاي لهالتفاصيل. مرة، مرتين، 10-20، إذا وحدة من المرات ما انطاها انقلبت الدنيا. أنا ما دحكي اليوم سيارة وبيت وما أدري شنو، لا، بس بشكل عام شخص متعود دائما تسحب منه فلوس دائما من عنده وترجع له نص وبعدين ما ترجع وهو سوى إلى آخره. باليوم اللي قال لك لا والله يا بابا أنا يعني ثق هسه ما عندي، تعبت كذا، راح يمحي كل اللي هو سواه، لا وهو يصير أبو الراهي. زين، شخص مقدرك ليش تدوس عليه بالزايد؟ يستحي ما يحكي، عادي عادي، لا لا هذا حباب، عادي عادي، خلي أروح له بالثنتين بالليل عادي، هسه أطلب إن شاء الله من عنده، طبيعي الموضوع. منو فلان؟ ما يحكي بابا هذا يبا. ما يحكي لي أنا محترمك، ما يحكي لي أنا مقدرك، ما يحكي لي أنا حباب. مرة، مرتين، 10-20، إخو ما دائما. يعني هذا اللي قاعد أقوله. شلون تتعامل ويا الشخص اللي ما يستحي من عندك؟ الشخص اللي إحنا نقول يدوس على شيء زين اللي تسويه، من يشوفك تستحي يزيد، شلون تتعامل وياه؟ انه بيسوي الامر مضاعف. اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من اصدقائنا، من احبابنا، من جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-0011-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

واصل خمسة تحية حب وسلام لكل أصدقائي لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 11 700 11 50 07 80 02 11 6 1 1 7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى 7 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، تحية لكل من يسمعنا وده ينضم ويانا. أنا أريد أسأل سؤال، أنه الشخص اللي يستحي ليش أنه إحنا ندوس عليه أكثر؟ هذا اللي أنا قاعد أقوله، الشخص اللي يستحي احنا ليش ندوس عليه بالاكثر؟ ليش ما نقول لا هذا خطيه زحمه طوخناها؟ ليش بدنا نستغله اكثر بالاصح؟ يعني ليش نستغل الشخص اللي يستحي من عندنا؟ كلام اللي بعض الناس اكيد يعني، بس انا اريد اعرف ليش انه احنا واصلين الى هاي المرحله؟ شنو السبب؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من كل المحبين. واحدة من الأشياء الكارثية أنه أكو هواية ناس أنا شايف بس واحد استحى من عنده استغله، واستغله أبشع استغلال. يومية طالب من عنده حاجة، يومية مسوي شغلة، يومية كذا. أكو ناس شي يسوون، أكو مثلا مرة سويتها، مثلا بيتك صغير أو ما عندك مجال، خليت حفلة عيد ميلاد ببيت صديقك، مرة سويتها يخو، ما كل مرة. شكو عيد ميلاد، شكو يا ستار فاتحة الله يبعدنا ويبعدكم، شكو مصيبة، شكو طلاب، شكو ما أعرف إيش يبدي. خلاص يابا بيت فلان، التجمع بيت فلان، القعدة بيت فلان، ما يصير. والقرآن ما يصير، مو هيك قالوا يعني، قالوا واحد يوقف للثاني بس مرة مرتين ثلاثة ما يخالف، يخوما ميت مرة لا، ومن تحكي يزعل. أنا هذا اللي قهر يعني، من تحكي من تقول يا با ترى الموضوع زاد عن حده، شنو انت تقول هيجي واني لعد على منو انت شي واني لما معتبرك لا بكافي يعني طلعتها من معونها. هذا اللي انا قاعد اقوله، اريد اسمع من اصدقائنا ومن احبابنا من الجالية العراقية في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 11 700 11 05 07 80 02 11 6 11 7 07 80 02 11 4 1 1 5. خليكم يعني.

تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211 4115 0780211 6117 ومتواصلين وياكم على 91.5. خليكم يعني.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على 0967700114 115 ألف. تحية لكل محبينا وكل أحبابنا وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا، أنه هواية يشوفون الشخص اللي يستحي، إذا شافوه يستحي راح يستغلوه أكثر، ولذلك الشخص اللي يستحي تشوفه يعاني خطية، يعني فوق الاستغلال، فوق الأمور الناس تلوم به، أنت صوتك، أنت ظلت تستحي، أنت ما أعرف إيش، والما يستحي منك لا تستحي منه وإلى آخره. يابا هو مو بيده، هو عنده مستحى، عنده العيب، عنده الخجل. مو ترى أي شخص يقدر مثلا احنا نقول يعني بالعامية انه يقدر يقبح مثلا، مو أي واحد، ترى كن واقعيين، يعني هواي ناس متربايين تربية زين، عندهم العيب وما يخالف وش يسوي والخاطر من خاطر وإلى آخره. لكن الكارثة انه الشخص اللي ما يستحي، هنا هي الكارثة، انه الشخص اللي ما يستحي، لا والكارثة يستغلك ورا ما يستغلك. يوم واحد خطأت وياه، يوم ما عجبك وقلت له ما اقدر، تعبان، اي كان، شوف الحكي اللي تحصله من عنده. هذا اللي احنا قاعد نقوله. انطوني واحدة من الاشياء، واحدة من الحالات، شخص شفتوه استغل شخص لان هو يستحي، وشنو كان نوع الاستغلال؟ قلت لكم اني اكو ناس تستغل مثلا تسوي عزايمها، افراحها، احزانها، لا سمح الله، طلايبها، غيرها، ببيت فلان، وهاي على طول، يعني مرة واحدة إذا قال لا والله ما أقدر، أنا هسه تزوجت ويعني ما أقدر، يزعل وتجي حالة من المرض النفسي، ومع الأسف وتوقعتك الصديق وتوقعتك الأخ وتوقعتك يا بدي روح، ما راد هسه يا قوة، ما يريد. يعني هذه واحدة من الكوارث اللي احنا قاعد نعيشها للأمانة. يعني فأنا أريد أسمع من أصدقائنا، أسمع من أحبابنا، من الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، انطوني موقف صار وياك، واحد من المواقف اللي حصل وياك، فأريد أسمع من عدكم ومن أصدقائنا ومن كل المتواجدين على 0780211611717 و0780211415 و0964777 114 115.

0: تواصلوا معاكم. ومن كندا احدى الدول البارده وام الثلوج. ونقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا محمد، شلونك؟
1: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: الله يسلمك. شلونك عموري؟ زين.
1: هي حتى هاي تغيرت.
0: شنو
1: مال كندا بارده؟
0: صدق؟
1: اي والله.
0: ليش؟
1: هو ما اعرف يعني، مو اول ما جيت وين كان البريد، وين كان الصيف هسه،
0: ايش
1: تغير؟
0: ايوه بس
1: هاي ما تغيرات المناخ.
0: اي طبعا، هاي من كثر المصانع، من كثر طبعا. لا شنو؟
1: اي والله، بحيث يعني دا يمر علينا صيف مرتب والشتاء دا يقل، مو مثل قبل.
0: سبحان الله،
1: هم نعمة هاي الحمد لله.
0: يعني
1: ولا ضايجين خطيه. والله سنة من السنين اجى شهر ال 12 وماكو ما نزل ثلج، هي باردة.
0: زين.
1: صارت ضجة بالاخبار والجرايد وما شنو هاي، حتى نزلت الرسوم كاركتارية هيجي انه بابا نويل حيجي لابس شورت.
0: ها.
1: ماكو. سووا صابون حتى هيجي يصير ثلج. ويعني
0: شلونك محمد؟
1: أنا تمام الحمد لله. دزيتكم أغنية كلش حلوة، صار يومين أسمعها.
0: هسه
1: سمعونا يا
0: توقف. حاضر هسه أنا حاضر.
1: خليك حبيبي.
0: هسه نشوف عموري.
1: إيه. وبالنسبة لموضوعك فعلا يعني اللي يستحي بهالوقت الفقير ينوكل.
0: أقول لك هاي ليش؟
1: ليش؟ لأنه هو هيك صارت. قانون الغابة. القوي ياكل الضعيف والذكي يضحك على الغبي.
0: ها هي هيك الفكره.
1: اي بس هي فعلا انا هنا الكنديين اذا تطيع عين تطيع متر ياخذ منك 3 متر تدري؟
0: عيابه
1: والله يستغلون، يعني اذا يشوفون مثلا واحد مثل ما تفضلت قبل شويه تقول طيب ويغض النظر وصار ويستيحي وهاي، تطي متر ياخذ مترين، تطي مترين ياخذ 4 متر.
0: مع الاسف والله.
1: اي لا لا، ترى هم القانون حاكمهم على فكره.
0: اكيد طبعا.
1: اي فلازم الواحد يتخذ الحذر ولازم يستفيد من تجاربه، واذا مو بيده لا يروح يعالج نفسه. لانه حرام الاستغلال.
0: عافية عليكم.
1: اذا كان صاحب عائله، اولاده او له،
0: صح،
1: زوجته او له، إذا كان ما متزوج أمه وأبوه أخوانه أولى.
0: مو؟
1: إي والله، أنا بحياتي أخذتها قاعدة، أمي بالدرجة الأولى أولادي وزوجتي، وأمي وأبوي وأطفالي وعفو أخواني، دولا ما فكروا ياهم.
0: زين.
1: بس ما بعدهم لا والله، أحط 1000 حساب.
0: موقف صار وياك أو شفت واحد قدامك خطية يعني لأن يستحي استغلوه هواية وأخذوا هواي تفاصيل اللي يستعملون، بيته 24 ساعة، خانجغان، سيارته، ما أعرف إيش.
1: والله كان عمي طالب الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان عنده سيارة بيكا بنيسان دبل قمارة غير عادي.
0: زين.
1: تدري والله مرات يضيعها يقول وين راح؟ العدة فاتحة يا أخي.
0: خطية غير. أيوة. صدق والله.
1: بيك أبو حمل والله مرات يقول لكم يا بس هسا أوكي هو عنده غير سيارة بس يقول ها حتى كان العفو يسمي أدري هي ما تنحكي الحكاية بالجو.
0: زين فاهمك.
1: يعني مال المنطقة.
0: زين.
1: وشو كنت يقول شو كنت ألقاها من تعطل ومن تخلص بنزين لو بنشر ألقاها باب البيت.
0: مو يتعلمون مع الأسف. والله يتعلمون.
1: وهو ما شاء الله بيته كان كبير، كان توقع حتى ليلة العيد مصباح العيد العفو بغير نلتم ببيت جدي.
0: زين.
1: لا خلاص هو مع العلم العمامي الوسط صارت يمه لمه. اللي يريد يتزوج يمه، اللي عنده مشكلة يمه، اللي كان هذا الله يرحمه هو نفسيته طيبة ما شوف الله خذه.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: أي والله الله يرحمه.
0: ما كان يحكي ها؟
1: استاذ مهيمن بالعكس، يعني احنا كنا جهال كنا نحب شوفته، ليش من نمد ايدنا نسلم ما ترجع فارغه.
0: هاي اوكي هاي ما يخالف، بس انا اقصد اللي دا يجي اللي دا ياخذ على قولتك سيارته 24 ساعة، اللي بيته، اللي هواي تفاصيل.
1: ابويا كان يحكي وياه يقول له يا ابو مشتاق انت شلون هيك وضعك هاي، يقول له عمي عبد الله ما يضيع دار السيد مامور هيك سوالف كانت هيك رداته
0: خطيه.
1: إيه يعني إيه هذا أنا يعني بحياتي ما شفت مثله، مو تقول بمزاجه وحس لا لا لا لا لا, لا أبد. فكان إيه كان مستغل بشكل مو طبيعي من الأقارب والمنطقة والوضع.
0: أوه عاد وحيات عينهم. إيه مع احترامي يعني. إيه
1: سبحان
0: بشكل
1: الله
0: عام
1: سبحان
0: يعني.
1: الله إيه سبحان الله. بس تشوفه بيته دائما يعني كان شي يقول حكاية أتذكرها.
0: إيه
1: يقول البيت اللي ما يطب له خطار تطير منه الباب.
0: واحد هذا واحد انا شخص انه 24 ساعة مسوي بيتك هو يعني مثلا ما يعزم ببيته يعزم ببيتك، عيد ميلاد ما يسوي ببيته يسوي ببيتك، هذا لقزة.
1: ايه هي
0: هاي كارثة. هاي
1: بالوقت اللي يستحي خطية مسكين.
0: شلون تتعامل ويا الشخص اللي ما يستحي من عندك؟
1: والله انا بالنسبة لي قلت لك انا يعني على الظروف اللي مرت بيها في المرة بيها والمحنة اللي وقعتها ماكو لا لا لا مو عمي طالب الله يرحمه، لا أنا شخص ثاني. بس أحسه يستغني عدل اللي ذكرتهم العائلتي الكريمة.
0: لا طبعا أنا إحنا طبعا
1: يعني هسه مرات بالشغل ها بس أحس مستغليني ولو قد شعره ما أسكت.
0: يحقك
1: يبوه
0: والله حقك.
1: بحيث استاذ مهيمن قاموا يحسبوا لي الف حساب بالشارع جوارين بالشغل
0: حق
1: يعرفوني ما اسكت. يعني سولف لك شغله
0: زين يعني
1: مجرد انه عندنا فشي اسمه نقابه عمال
0: زين
1: ها صارت الخلاف بيننا وبين الاداره قالوا حنسوي شغله مو اضراب مثلا تدخل ساعه بعد الدوام الرسمي وتطلع بساعة قبل الدوام الرسمي بس شنو بشكل جروبات جماعية لأنه مستحيل يعاقبون شيفت كامل يتأذون.
0: طيب
1: افتربوا النقابة بلغنا واحد واحد يجي علي شخصيا بلغني والتزمت بالموضوع بعدين انحلت المشكلة افتر رجع بلغ بس ما اجا وبلغني لا أنا ولا شخص ثاني وياي.
0: طيب
1: صاحبي ذاك اللي وياي كندي هو التزم مهمة أنا سويت ظليت مستمر أفوت ساعة 9 وأطلع ساعة 3
0: زين
1: دزت عليه الإدارة دزيت عليه هو أبو النقابة لأن أنا دا أدفع له فلوس هاي النقابة مو ببلاش من راتبي دا يستقطعون.
0: طيب
1: طبعا المفروض ما نحكي الخطة قدامه وقدام اثنين من النقابة قلت للمدير قلت له الخطة 1 2 3 وذولا بلغوا الكل ومن انتوا حليتوا المشكلة بلغوا الكل ما بلغوني شنو ليش ما يحترموني بحيث ذاك يأشر لي يضرب على راسي هسه صار اذا يصير اجتماع اول واحد يقودوني مني دايل للنقابة والله بدون مستحى شعللتها مثل ما يقول.
0: صار عندك ردة فعل ها؟
1: أنا ردت الفعل صارت من 2007 من اللي صار بيه
0: زين
1: عرفت شلون ظلمت ظلم أنا بحيل أثر بيه.
0: أي حقك.
1: أي من ذاك الوقت أنا سنة وثمانة شهور راجعت كل حساباتي.
0: حقك والله يا بحقك.
1: أي فأي لا لا وهي على فكرة ترى المستحى والعيب هي أوكي حلوة الواحد هاي من التربيات الراقية الرقي
0: طبعا ما يخالف
1: بس مو كل أصابع كسور
0: أكيد
1: يعني ما تعامل ويا فلان مثل علان لا حبيبي اللي يقدرني اسمع هاي الأغنية بشرف سمعونا يا حلوة خلي يسمعوها المستمعين
0: عموري شوف لها هاي الأغنية
1: والله حلوة هي صح عشوائيات ومهرجانات
0: ما أدري أخاف ما أحس إنه
1: لا ما بيها والله بيها كلام طيب يعني اللي يفتهم كلام

0: المصريين شطار بالحدوته هاي
1: والله ما ادري يعني. وبعدين يطلع لنا استاذ عمار ويقول هاي شنو شلون يطلعون اغاني
0: هذول جماعه كندا.
1: ايه راح يقول لي مهيمن كندا غير حياه وغير وضعيه.
0: يلا
1: عاد الشقاوي
0: اسمعوها.
1: لا لا لا والله تلاطف
0: حلو
1: حبيبي انت.
0: حبيبي مهيمن طولت عليكم
1: انا بالعكس ونورت.
0: استحي وعيب ضمن حدود
1: حلو
0: خير الامور اوسطها.
1: عفية عليك خوش نصيحة عجبتني.
0: ما أرد أصير قليل أدب ولا أرد أصير من هذا اللي يدقم للياخي.
1: فهمتك.
0: إيه حبيبي تحياتنا لكم.
1: هلا بيك
0: وأسف على الإزعاج.
1: بالعكس نورت يا هلا.
0: الله يخليك النور. باطر يجي
1: منو
0: كغيرة شيخ الشط
1: إبراهيم.
0: لا عمار كامل.
1: عمار كامل اللي شو وين كان؟
0: ما ادريني اليوم يقول لي باكر اجي ما اريد اسمع حسه. قلت له صار استاذي سهله دي تعال يصير
1: خير. ها هيك كان هسه عرفت وين كان.
0: عرفت وين كان؟
1: عرفت.
0: اي ويقعد راحه حبيبي.
1: سلام حبيبي يا قلبي.

0: عندنا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا، يا هلا بنور.
1: هلا مهيمن.
0: هلا ونور من امريكا،
1: شخباركم؟
0: شلونك نور؟
1: الحمد لله على الله.
0: يا هلا بنور، يا مية هلا، صار فترة ماكو.
1: التطبيق مالتكم بمشكلة، يعني أنا ولا اتصال دائما أقدر أسمع على الأخير ولا موضوع ولا
0: موجود. هسا عم مريد يقول لي
1: يقطع، يعني يشتغل شوي ويقطع ولازم أدخل على التطبيق مرة الأخ وهكذا، بعدين يصير لي disruption، يعني كل شيء انزعج لأنه كل شوية تخيل أنت كل 4-3 دقائق لازم يعني تطلع من التطبيق، بيكون مزعج الموضوع.
0: فوالت
1: مرة يصير لي يعني
0: لا، هسا انا ابلغ الادارة بالموضوع، ما يكون خاطرك وخاطر المستمعين الا طيب ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا. وهماتين على التيك توك ما اشوفكم، ما فيصير صعب علي، بس صراحة مفتقدة تواصل وياكم.
0: الله يسلمك ان شاء الله ربي.
1: موضوع اليوم الله يسلمك.
0: اي نور احكي لي.
1: انا صراحة يعني من يعني مثلا نقول من مشاهدتي لطبيعه البيئه العربيه، احس انه احنا بالتربيه هو اللي يبدي الاساس المشكله. يعني انت اليوم لما يجي عندك خطار وهاي السوالف دائما نقدم الضيف، هذا حلو، يعني انه احنا عندنا الضيافه شيء مهم
0: صح،
1: بس دائما مثلا اول شيء للطفل تقول له قوم من مكانك خليك قعد فلان. ما تحترم الطفل كطفل وكشخص يعني كانسان موجود
0: صح.
1: فهذه أول شيء أنت تعلمها، بعدين إذا جاء مثلاً وياهم ضيف ثاني أنت مستعد تأخذ لعبة ابنك وتعطيها للثاني بس لأنه ما تريد تنحرج وكذا وتنسى مشاعر ابنك بس على مود تكون أنت غير معرض لانتقاد وهكذا. فهذه النقاط أنا أحس أنه هي اللي تخلينا بعدين صعب علينا نقول لا. يعني أنت مرات لما واحد يطلب سيارتك أو بيتك،
0: عافية عليك عافية عليك،
1: إذا تعرف تقول لا أنت ممكن راح تعلم حدوده وأنت تصنع حدود لنفسك هماتين، لأنه ممكن تساعد الآخرين. يعني أولاً هو هذا الشخص ممكن ما بأحد منبهه مرات صح. هو من قد ما مثل ناس وما حد قايل له لا، فأنت تساعد الآخرين لما تقول لا
0: بالضبط.
1: فأني أحس أنه هيج ناس حتى لو زعلوا خسارتهم مو فد شيء، ومرات إذا هو جزء من عائلتك فأنت لازم تعلمه أنه أنا مو متاح وأشيائي مو متاحة إليك دائما
0: صحيح،
1: يعني إلي حياتي وإلي خصوصيتي وكذا. فأني أحس أنه بكل الأحيان مهما كان النتائج حتى لو كان أمك أو أبوك تقول لا أنا هذي شخصي في مفتوح، فأنت لازم يعني صحيح. لازم شياء. فأني هذي وجهة نظر رغم انه
0: يعني لا بالعكس، مو احنا دا نواجه هي نور شنو ايه؟ المشكله مو احنا اللي دا يستحي دا يدفع ضريبه كبيره.
1: نعم
0: يعني في مجتمعنا
1: بعدين يصير نفاق، يعني مثلا انا اليوم انطيت احد شغله انا ما حابه انطيها،
0: عافيه عليك والله احييك على الحكايه، عافيه.
1: اروح اقول انه فلان زعلني اليوم اخذ شغله انا ما حابه انطيها، اذا نقول له من البدايه على مود ما نروح الموضوع ثاني اللي هو انافق عليك من وراك، اكون واضح من البدايه
0: صح.
1: فقلت لك احنا بيئتنا معقده، بيها شغلات كلش حلوه بس بيها شغلات كلش معقده ويراد لها توجيه وحل. لما مو احنا نساعد، لما يعني انت اليوم لما تتصرف بهي الطريقه ممكن غيرك يشوفك يقول والله هيك اريح راس انه اني اسوي مثل ما مهيمن تسوي او هيك شيء. فهو سلوك لما يبدي من شخص واحد الناس الثانية تسوي له مثل ما يقولون تبني ويكسب
0: صح؟
1: ايه.
0: طيب أنا كلش أشكرك،
1: شكرا جزيلا مهيمن.
0: يا هلا يا هلا بنور ونورتي. طبعا تحية إلى نور، تحية إلى كل الأصدقاء، ونسمع من عموري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عند قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصل وياكم على موجة 91.5. محمد من كندا شي يقول؟ يقول أنا صار لي سنة أقول يا بالتطبيق ما يشتغل، يقول ما حد دار لي بال. حبيبي محمد، لا شو ما دير لك بال، أنت أخوي. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون ويانا في كل أنحاء العالم. سمعنا نور قالت يعني ذكرت فد كلمة كلش حلوة، قالت إنه خلاص خلي تعودون علي وأني هذه شخصيتي، أني هذا الشيء ما أقبله. هي صح راح يصيرون فاشل، مو ما يصير، بس خلص، لأن هذا الشخص الكارثة إنه ما دا يقدر. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعد نقولها، الشخص اللي يستحي صراحة يعاني ويدفع ضريبة، وضريبة مو يعني ضريبة عادية، أنا قلتها ضريبة كبيرة يعني. لو يظل ساكت وماكو غير كلمة بس رحم الله والديك، هاي للأمانة يعني. يعني أنا أعرف ناس حق المعرفة عانوا معاناة يعني، تالتا من تحكي رحم الله والديك. والله أعرف يعني، أعرف مرة الله يرحمها، هذه كانت يومية يومية، لا عدها وقت راحة خطية، هسهم دا يتغدون طبوا عليهم. والله هيك جينا نتعلى اليومكم يا اهلا وسهلا، هذا تغدون يلا يلا، ويظلون قاعدين عمر، والله يظلون قاعدين. انا هيك بحياتي ما شايف يظلون قاعدين. ها يابا الصبح الظهر العصر بالليل يابا يريدون ينامون، انت والاربع الصبح تالي ما تالي. المره من صار عندها مرض بالأعصاب، ولا واحد انسحبه واحد ورا الثاني، والله شون الزنجيل انسحبه واحد ورا الثاني. هذا اللي أنا قاعد أقوله، ليش وشلون وشنو اللي وصلنا هيك؟ بسبب المستحة، هذا اللي احنا بدنا نحكي بيه اليوم. من يوم توقع بعدين بالتالي ما حد يوقف وياك، خاصة هم من ذولا يعني. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. شنو الموقف اللي صار وياك؟ وبالتالي انه قلت لا، قلت كافي مستحى. اريد اسمع من عندكم، من اصدقائنا، من احبابنا، من ناسنا وجاليتنا العراقية في كل انحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 0011 4111 5078 02 11 6 11 7. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من دي يتواصل ويانا. الإنسان اللي يستحي دي يدفع ضريبة بالمجتمع، شنو القصة اللي صارت وياك؟ شنو القصة اللي صارت قدامك وقلت أنه فعلا الإنسان اللي يستحي أنه دي يدفع ضريبة في المجتمع؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون معنا. عندنا اتصال. الو الو،
1: الخير.
0: يا هلا بيك اكرم، شلونك؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك. تحيا السلام لك والاخ امام وجميع الخلقات داخل
0: الخارج. يا هلا بيك،
1: الله يسلمك، الله يسلمك، الله يوفقك ان شاء الله.
0: يا هلا.
1: للمستحى، موضوعنا عن المستحى.
0: اي
1: أكو حاشية للصنع أجدادنا وأبعاد
0: زين، كانوا
1: نهائياً سني قالوا أجدك أقول لهم بالضبط إيش صاروا. أنا ما أدري شوي أطلع خارج الموضوع، بس شو صار يعني نفس الموضوع تقريباً بالقرى الأرياف يعني سابقاً يعني عند أغنى عند قلوا عليها العامية المضطرة في المعجل وحيانة الشيء ملكون ينبطون عشي عليها ضم يعني كل العالم يعرفها يتطلق. قالوا السلاح نهائيا تمقي نهائيا إذا واحد تمقي. بالفترة الأخيرة صارت السلاح والسيارة. قالوا يعني كيف ذو حدين نهائيا؟ ليش؟ قالوا احتمال يصرب منك، احتمال يقصد لي لا قدر الله، الله يعودكم وأنتم مطلوب سيارة تعطي الناس أي أساسيب نعم راح تدخل شون تبقي كذلك فاكم بشكل أكبر.
0: طيب
1: إضافة إلى يعني أقول عليها العامة عن نغطية يطلب مني حاجة أحكي بصراحة يعني إيش إذا كمبلغ أو شيء موعد ما أمضي وأتغذيهم أمضي فترة لا فيش وسبع قل لا فترة وبلاحظة أنا فضلوا ونهائيا هو يصرح والعادة والباك وباحش طبعا شيء أنا كم بالشياء يعني عادة أنت أدري وأسغل أفواح عمل وقت عرفت كيف وصار عند رائع أبطي أو وراح بدل كان شيء ولا عطوبة خلص شغلت بعض الشيء مدى أفعال هذا بالتالي أحبتي يعني متوجع على دازي كان يتطفل مبلغ يعني مو هي
0: زين
1: وحتاجية جدير بيها محتاجي بالكثرة وقلت على وخلص وبالتالي أقول عليه بالعام هذا فالما يخجل مني ما أخجل مني يخجل اللي حرف لا الأخج الدوم يعني من السلام اللي بغيش الآراء يعني خوش جدا برأيها
0: زين
1: خبيب عشان شوي يعني واحد من الجماعة تنشوفون عليها جاي واحد يستدين من عنده مبلغ هو جاوب هذا قال إلا توسيدي يلا أمضي قال ليش شور هيشي قال الله بعدين إلا بوش إلا بوش رجيت هذا تنطيني المبلغ مالي
0: ايه
1: أو صحيحي هو أو الخاص يعني نحاول نتجنبه لو يجيك كافة تترغب السوية يعني تعرف المقابلة فيه إلا لا قدر الله يشوفه مضايا قدم نهائيا مال إن شاء الله هاي أجعل في سبيل الله للأسف للأسف المعقوب الواحد يقدر اللي يقدره وما يضغط عليه. يوم يروح تدري وكل شيء له شيء، أنا أخبر ما أخبر من تفعل إلى تفعل واحد وصل وتنتظر.
0: أنت شلون تتعامل ويا الشخص اللي ما يستح من عندك؟
1: أتعامل وياه؟
0: أي
1: تعرف العذر لما ما عندي أو شيء أو شيء أحاول يعني أتخلص منه، أتخلص ولا بدون عذر بدون عذر. بالعام يقول عليها سخونة عذرا عذرا سخونة أهوى من الموت. طيب. يعني بداخل عمرك يعني ما تحصل حقك من عنده وبيهم لا والله قبل الموعد يوقف بالعهد ماله ويبقى يتذكر الموقف مالك بسنين. يعني يختلف البشر بشرة اللي عنده مخافة الله إيمان بالله سبحانه وتعالى لا هذا يعني شغل نقول ما خاف منه، ولكن اللي في ذهار الصائح عليهم بقى الصائح عليهم بين الشخص من كلامه من كلامه البرقية. فموضوعك جدا جدا جميل
0: حبيبي انت
1: ورحمة الله عليك حبيبك الله وسمنا لكم الصحة والموفقية والشكر على خير جميعا.
0: يا قلبي اتصال آخر. ألو
2: ألو صباح الخير
0: يا حبيبي.

0: مش قال هذا. كنت أشتغل ويا أخويا كانت يوميتي 1000 دينار. 1000 دينار. فيخابرني أخوي الكبير بحد المحافظات يقول لي اترك اللي عندك كل شيء وتعال ابني دي سوى عملية بسيطار. اترك اللي عندك وتعال ابني دي سوى عملية على دفني بسيطار وأسافر لغير الغير محافظة بجور مال السيارة علي. فابنة من سوى العملية 15 يوم. قلت له أوكي. قلت له ارجع عني البيت. قال لي ها انتظر بعد اليومين. انتظرت اليومين مع زوجتي. تقول له هذا يشتغل بجور يومي على الأقل أطيل أنطيه عشان شو السيارة يرجع بيها.
1: زين.
0: لا هو عنده التقبيلات اللي ما كذب عليك بحرف
1: صادق.
0: اي فتالي انا اسمع طبعا اسمع واضحك. فتالي انه زوجتي تجيني تقول لي هذا اخوك ترى خطيه عشان بيعطيك السكر والسكر عندي. قلت الحمد لله والشكر. قالت لا هو اخوك اعطاكيها وانا بالعكس سامع الكلام باذني. شغله هاي راحت. أخوك مثلاً صارت عنده مشكلة وحادث مع السيارة ودبوه بالسجن ومراكب غير من الصبح للليل. انتهت هالسوالف هاي. توفت والدتي الله يرحمها بال2019.
1: زين.
0: يعني ما عندي لا بيت ولا عندي سيارة ولا عندي حتى شغلة. حالياً ما أملك شغلة. من توفت والدتي أول أسبوع قالوا عندي بيت. يا ذي أتذكر وأنا جيت أوقف لكم. قالوا عني توقفنا ما توقفنا هاي أبوك ما يعني ورث لك يعني عمارات وأبني. خلاص أنت روح كون حياتك. يوم الثاني كون حياتي. جيت أتذكرون فلان شغلة. وللعلم والمعرفة أخوي الكبير ما دخن جيجارة قدامه. ابنه صغير يجيب النرجيلة وقوله تعال خلينا نشرب سوا بالوقت الحالي. فهذا يعني من يسرع الإنسان. رمت بالعجل بحيث بيضت. ليش؟ مقارن شفتك عن وين شلينت وين صرت في والله. مقارن شفتك عن وين شلينت وين صرت في والله. سلماني
1: زين.
0: سلماني
1: زين. الشخص اللي ما يستحي من عندك وأنت يعني كلش تستحي شو تتعامل؟
0: ما حقيقة يعني أتعلمت من الدرجة. فأنا قلت إنه أنا بالعكس ما أقدر أخويا أقول له ما أقدر أجيب.
1: اسمه أغلى ما ترهم. أي بس المفروض.
0: أي فأقول له فرض. بس هو شو ما إذا حشلك شيء يمكن حس غير إنه إذا حشلك شيء غير أتعلم أكثر. هذا أخوي تاني أروح ين اللي يقول لي تعال ين دروا عملي لبني. أنا قلت لك الأجرة كانت 1000 دينار وأروح للمحافظة وكل الكروة علي ورجع علي وفوز اللي شو قل لي
1: 1000 دينار يا وكيل
0: الأرضي
1: هاي زمن التسعينات يا
0: قل لي
1: هاي كم زمن التسعينات صح؟
0: أي نعم
1: نعم.
0: لا لا مو التسعينات. لا التسعينات 1000 دينار وايد يعني مقبل يعني في نص التسعينات. ايش يقول؟ كان كنت تقضي أفضل بي مثلا ويتصلون بي يعني من يضع للدوم. ايش يقول لي؟ هو مو بالنطق يقولي وسامع عني بلا زعم عليك إذا عند حد يتصل بي داخل هو يتصل انت لا عشان نزل التليفون مالتي لعند يطلع الواقع هواية تقبلات الله
1: غير قابلية.
0: اي بالله العظيم في عندك حرب
1: دا يا حبي صالح.
0: اي وبالله بس هو وتاخذ الباقيه يعني هد العالم عليه مثل اذا صار مشكله صادت شيء. سبحان الله من والدتي قالوا عندي سياره لا شغله لا عمل لا هذا زين انا اروح زين انا مو واقفكم انت شو تعمل انت واقفني يا ابو مو واقفكم صغير انا مو كبير

0: أنا مثلا لا عندي زوجة لا عندي بيت لا عندي راتب لا عندي. يقول لي أبوك مو دارتي ترك لك عمارات وما أدري شنو، ولك هذا البيت إحنا نبيعه. ورغم اللي بيعون هم كلهم اللي واقف لهم كلهم عندهم ناس وكلنا.
1: صح حاليا وين قاعد؟
0: والله حاليا قاعد بالبيع عشان هو منطقتنا البيع البيت بيعونه عندي. نعم
1: أسمع بيبي أقول هو وين قاعد؟
0: حاليا قاعد شقة طابق رابع سحب ما عندي كهرباء. قلت لأخويا مثلا واحد اللي يحشي ليها من عندهم هو أصلا ما يساعدني قلت بلا زحم عليك بس قول له المصروف من هالشكل حتى سحب كهرباء ما عندي بزلم بصمة صوتية ولا حد جواب ولا حد
1: لعليش ما يشتغل أستاذ. يعني هسه أنت مثلا هسه مثلا شو عجبه هسه مثلا ملاقي مثلا فت شغلة أو فت شيء؟
0: أنا مرة من مرة ذكرت لك إياها بالحلقات ذكرت تسمع صوتي وهسه اللي يسمع صوتي سيقدر عمري 18 20 سنة. أنا عمري 50 سنة عندي سكري عشان
1: مثلا حبيبي الله يطول عمرك سكري
0: وهسه لو شوفني غير إنه هيكل عظمي
1: الله يطول عمرك.
0: لكن أنا مو عشان مو داش أحكي لك حالي عفوا لكن أنت
1: لا احنا نسولف احنا أخوة ونسولف إيه
0: لا على راسي اي ف يعني في الامور يعني لو تلفك على يعني على العائله مالتي غير يعني يمكن راح تقول معقوله انه هذا الكلام او شهود طبعا اي انا يعني عندي مثلا اختي الكبرى توفت الله يرحمها لكن اختي الوصفة كنا احنا مدارين توفى زوجها احنا شلناها ولما شافوا غير منطقه أنا كنت أطب وأطلع غير حتى تهموني اتهامات وهم تهموني المنطقة اللي إحنا منطقتنا شكل هم شكل هذا الطائفية واخذوني غير إلا شوية يعني يأخذوني يكتوني في سبيل داري على ولد أختي وتالي غير يعني أطب الأكل والمعرفة إيش قل لي ها أسامة أنت ما تكلال وتجري تصوف عليك قلت له شو سات أختي سات أختي وتالي يا سبحان الله
1: نسفت والدتي
0: هي جت
1: بدفته كانت رجع البيت. أسامة أنا كلش أشكرك وأشكر طرحك للموضوع
0: وفعلا بالعكس أنا حكيت الحاجة الصراحة
1: زين بس أكو فد شغلة فلوس البيت أنت أخذت من الورث لو ما أخذت قضى على الاتصال رسالتي لهذا اليوم اللي يستحي دا يدفع ثمن ودا يدفع ضريبة قاعدة أساسية اللي ما يستحي منك لا تستحي من عنده مرة مرتين ثلاثة احكي وياه باحترام قول له أخوي أنا ما أقدر يوميا أنت مسوي هذا المنوال أو أختي أنا ما أقدر أو كذا أما دحكي الأخوة بيناتهم الأخوة لازم يتعاونوا بيناتهم الأصدقاء لازم يتعاونوا بيناتهم الجيران لازم يتعاون بس أقصد الاستغلال بالضبط أقصد الاستغلال أنا النوم براس الواحد هذا لا قصده أنا شكرا إلى كل ما تواصلوا يعني شكرا عموري مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم أترك الختام ويعمر ثائر في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويهدو

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

وكرامات العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM